تورنيدو وما فيش نوم. على الراديو 90 90 مع حسام عصام.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90-90.
1: ومفيش نوم على الراديو 90-90 هواها مصر. رجعنا من جديد، لسه معاكم حسام عصام، وقعدنا مع بعض 3 ساعات ونص. بدأناها من عمر دياب، عندي سؤال وجاوبني عليه. عدينا بقى بكذا ميني تورنيدو المطربين مختلفين، رحنا بعد كده الألبوم في محل الشرايط، وهو ألبوم حلاوتك يا فوزي اللي كان من توزيع حميد الشاعري. سمعنا 6 أغاني من أغاني محمد فوزي بتوزيع حميد الشاعري، وبعد كده كان عندنا اختيارين صعبين جدا، محمد منير ولا جورج وسوف. طبعا دايما نهايه الحلقه بيبقى صوتي فيها غير اول الحلقه، لان انا برده عمال برده ايه بغني وهلل معاك وكده بالظبط، فبيبقى الصوت بيروح شويه. المهم وصلنا ان الاختيار كان صعب جدا النهارده جدا، وانا بصراحه حاطط 2 قدام بعض، يعني كل واحد فيهم ليه منطقه وكل واحد فيهم ليه معجبين ومحبين وكل حاجه، ولكن بنسبه تقريبا يعني 60% كانت الاصوات لمحمد منير او 65%، والباقي كان لجورج وسوف. ولكن طبعا الناس اللي اختاروا برضو جورج وسوف انا مش هزعلهم، هجيب لهم ميكس صغير خالص كده هنلعبه دلوقتي برضو وهختم بيه حلقتنا النهارده. طبعا كل الرسائل اللي جت طول ما الحلقه شغاله وطول ما التورنيدو شغال انا عايز اشكركم عليها جدا جدا جدا. فاكرين في اول الحلقه خالص، كان في سماح كبعتالي بتقول لي انا لازم انام بدري وبتاع عندي شغل، هي قاعده هي لغايه دلوقتي بتقول انا كده هنام امتى وهصحى امتى وبهديلك الاغنيه دي، بتقول كل الاغاني تحفه والله عليك وكده. فربنا يخليك يا سماح، انا مبسوط ان انت قعدتي لغايه، يعني ده بالنسبه لي انا نجاح، يعني بتقول طالما انت قعدتي يا سماح وسبتي الشغل، او مش سبتي الشغل يعني اللي هو يعني هتضيعي من وقت نومك عشان خاطر البرنامج، دي حاجه انا بالنسبه لي نجاح كبير جدا. مروه عبد الحليم فرغالي بشكرك جدا جدا على الكلام الحلو. حماده المصري حبيبي بشكرك، تسلم لي على ذوقك. ايمي احمد يسري عمران سو كمان بتقول الله لسه بدري احنا مبسوطين، يعني يا بخت منظر وخفف، انا برضو بقالي 3 ساعات ونص يعني. مي عصام بشكرك جدا، خلود كمان تسلمي لي، هور سعيد، شيماء كمان رقمك اخر 71 بشكرك جدا جدا جدا على كل الكلام الحلو. في برضو هي فعلا ما فيهاش نوم، ده مين اللي باعت دي؟ فاطمه فتحي، ربنا يخليك يا فاطمه، وبتقول لي نوستالجيا منير وعايزه ابعت اقول لماما نور عشان تقرا رسائلي، لازم ابعت اقول لك ان انا ماما نور. لا انت من غير حاجه تبعتي لي تقولي ان انت ماما نور على طول. اميره كمان بشكرك جدا جدا يا اميره، تسلمي لي على ذوقك وعلى كلامك الحلو ده، ربنا يخليك يا رب. وفاء بشكرك جدا، اميره بشرى، منى يوسف، كابتن ميدو، كمان مدام امل بشكرك جدا جدا، مروه مكارم، مش عايز انسى حد، كمان بسرعه بسرعه ناهد يوسف كمان بشكرك جدا. المره الجايه تشغل جورج وسوف دي نوران، حاضر لا هشغله لكم دلوقتي حالا، بس ان شاء الله هنعمله تورنيدو برضو. في كمان انا بختار جورج، بس اكيد جورج، وبرغم ان انت مش بترد عليا دي نونا، معلش يا نونا حالا دلوقتي هجيب لك اللي انت عايزاه، بس يا رب تكوني لسه سامعه. كمان احمد جمال بشكرك جدا، بيقول يا ريت الكينج، والرساله معلش طبعا قريتها متاخر، بس دي معظم الرسائل كده اللي جت، ومعلش لو انا في برضو حد ما لحقتش اقول اسمه، ولكن خلاص وقت حلقتنا خلص بقاله شويه حلوين. المهم من الاغاني اللي معرفش ليه طلبتوها النهارده كتير، يعني لما قالوا جورج في ناس كتير قوي طلبت الاغنيه دي، فانا عشان كده حبيت ان انا هجيبها مع اغنيه تانية، وهي اغنيه كلامك يا حبيبي. عايز اشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90-90. ان شاء الله هنتقابل الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده ما فيش نوم، ودايما سهرتنا الاسبوعيه بيت العيله اللي دايما بيجمعنا كل يوم جمعه من الساعه 12 ولغايه الساعه 3 تقريبا 3:30 صباحا، وان شاء الله طبعا هنتقابل يوم الاحد وحلقات جديده من ساعتين جامدين من الاحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. دايما بكون سعيد ومبسوط وانا موجود معاكم، ربنا مش منكم ابدا. ان شاء الله الصبح هتصحوا على خبر حلو جدا وهتقولوا حسام قال. تصبحوا على الف خير، والاسبوع اللي جاي حلقه جديده ومفيش نوم.

أنا بحبك. أنا بحبك.

إلهي، في أمانينا انطلاقات أهنية، وبأيدينا من النعمة عطاءات سخية، وعلى أشواقنا دنيا من الحسن غنية. يا إلهي، كم درجنا في فضاء العمر نزرعه نعيما، وحصدنا الأفق وردا وعبيرا ونسيما، ورشفنا من رفيف الزهر أنساما ندية، ومنحناها إلى الشوق إلى الحب هدية. يا إلهي، إن يكن في روعنا نفح سماء أو مقادير ضياء، إن يكن في أمسنا أو غدنا خصب عطاء، فهو من بعض أياديك علينا، من هداك الفضل والخير لدينا، ولمرضاتك آمنا وصلينا وصمنا. يا إلهي، لو سجدنا الدهر عرفانا وحمدا ما حمدنا، أنت كل الخير كل الفضل يا رب البرية، يا انطلاقات أمانينا الهنية، يا عطاءات من النعمة سخية، يا نداء البشرية، يا إلهي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي شدد على أن الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تحتمل المساومة، مؤكدا أن مصر تحتفظ بحقها المشروع والمكفول من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بحماية أمنها المائي والحفاظ على المقدرات الوجودية لشعبها. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكد رئيس الوزراء أن النظام الدولي يواجه تحديات تتطلب استعادة الثقة، وأن العالم يحتاج إلى تعددية فعالة وأن يكون لكل دولة صوت مسموع. كما دعا الدكتور مصطفى مدبولي إلى نظام دولي يفي بوعوده ويضمن مساواة الدول في السيادة. وشدد رئيس الوزراء في كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن القضية الفلسطينية شاهد بارز على الخلل القائم في النظام الدولي، مشيرا إلى أهمية تثبيت وقت إطلاق النار في غزة، وذلك وفقا لخطة شرم الشيخ وخطة الرئيس الأمريكية. كما جدد رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددا على أن هدف الجهود المصرية واضح، وهو تجسيد دولة فلسطينية ذات سيادة، وأن الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتصرف. وزير الخارجية بدر عبد العاطي شارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الاستمرار في تعزيز محاور التعاون العسكري والدفاعي والاقتصادي بين الدول الثلاث. المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن صرح بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية. كما أكد المتحدث أن الدفاع الجوي اعترض ودمر أيضا صاروخين باليستيين أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة خميس مشيط. اقتصاديا، شركة مصر للطيران اجتازت أعمال التدقيق التي أجرتها إدارة أمن النقل الأمريكية على مطار القاهرة الدولي وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في إطار مراجعة وتقييم المنظومة الأمنية المطبقة على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة. رياضيا، منتخبا مصر وأنغولا يتعادلان سلبيا ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدى.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21 درجة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شدد على أن الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تحتمل المساومة، مؤكدا أن مصر تحتفظ بحقها المشروع والمكفول من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بحماية أمنها المائي والحفاظ على المقدرات الوجودية لشعبها. وشدد رئيس الوزراء في كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد على أن القضية الفلسطينية شاهد بارز على الخلل القائم في النظام الدولي، مشيرا إلى أهمية تثبيت وقت إطلاق النار في غزة وفقا لخطة شرم الشيخ وخطة الرئيس الأمريكية. كما جدد مدبولي رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددا على أن هدف الجهود المصرية واضح وهو تجسيد دولة فلسطينية ذات سيادة، وأن الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتصرف. كما أكد رئيس الوزراء تمسك مصر برؤية واضحة للأمن الإقليمي تعتمد على سيادة الدول ووحدة أراضيها واحترام مؤسساتها الوطنية ورفض تفكيك الدول أو إنشاء كيانات موازية لها وإعلاء الحلول السياسية والتسويات الوطنية الجامعة فوق منطق القوة وفرض الأمر الواقع. ونبه رئيس الوزراء إلى أن الأمن كل لا يتجزأ، ولا يمكن أن يقوم أمن دولة على انعدام أمن جيرانها أو على تهديد طرق الملاحة والتجارة والطاقة أو على انتهاك سيادة الدول وقصفها بالمخالفة للقانون الدولي. المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن صرح بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية. كما أكد المتحدث أن الدفاع الجوي اعترض ودمر أيضا صاروخين باليستيين أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة خميس مشيط. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن بلاده لديها حالة من انعدام الثقة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه لا يمكن استعادة الأمن بمضيق هرمز مع استمرار العمليات القتالية. وأضاف عراقجي إلى أنه يمكن إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا وافقت الولايات المتحدة على الشروط الإيرانية. اقتصاديا، شركة مصر للطيران اجتازت أعمال التدقيق التي أجرتها إدارة أمن النقل الأمريكية على مطار القاهرة الدولي وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وذلك في إطار مراجعة وتقييم المنظومة الأمنية المطبقة على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة. رياضيا، بلجيكا تهزم إيطاليا بهدفين نظيفين، وفرنسا تفوز على تركيا بهدف في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90-90 هواها مصري.

وفكر ان هي الورد احلى الموجودين على الارض. هفرح لو تبطل عند افهمها واكلمها وهي ساكته مش بترد.

الجسار نص الليل من روتانا، أغنية جديدة على الراديو 90.90.

0: راديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شدد على أن الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تحتمل المساومة، مؤكدا أن مصر تحتفظ بحقها المشروع والمكفول من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بحماية أمنها المائي والحفاظ على المقدرات الوجودية لشعبها. وشدد رئيس الوزراء في كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن القضية الفلسطينية شاهد بارز على الخلل القائم في النظام الدولي، مشيرا إلى أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وفقا لخطة شرم الشيخ وخطة الرئيس الأمريكية. كما جدد مدبولي رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددا على أن هدف الجهود المصرية واضح وهو تجسيد دولة فلسطينية ذات سيادة وأن الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتصرف. ونبه رئيس الوزراء إلى أن الأمن كل لا يتجزأ، ولا يمكن أن يقوم أمن دولة على انعدام أمن جيرانها أو على تهديد طرق الملاحة والتجارة والطاقة أو على انتهاك سيادة الدول وقصفها بالمخالفة للقانون الدولي. وأضاف رئيس الوزراء أن أزمة السودان الشقيق تتجاوز في أثارها حدود المواجهات العسكرية لتطال أمن وسلامة المدنيين وتحمل مخاطر تفكيك مؤسسات الدولة، مؤكدا أنه في مواجهات تلك التهديدات والمخاطر يجد السودان الشقيق في مصر سندا قويا لشعبه ولحقه في الوحدة وفي مؤسسات قادرة على صون مقدراته وفي عدالة تنتصر لكرامته. المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن صرح بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية. كما أكد المتحدث أن الدفاع الجوي اعترض ودمر أيضا صاروخين باليستيين أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة خميس مشيط. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن بلاده لديها حالة من انعدام الثقة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه لا يمكن استعادة الأمن بمضيق هرمز مع استمرار العمليات القتالية. وأضاف عراقجي أنه يمكن إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا وافقت الولايات المتحدة على الشروط الإيرانية. هيئة الطوارئ الأوكرانية أعلنت مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين في قصف روسي على مقاطعتي زابوريجيا وكييف. من ناحية أخرى أصيب 5 أشخاص في هجوم بمسيرات أوكرانية استهدف مدينة روستوف الروسية. اقتصاديا، عقود الغاز الطبيعي تراجعت في أوروبا وبريطانيا بنسبة 3.2% مع قيام مكاتب التداول بجني الأرباح وظهور مؤشرات على تكيف نقلات الغاز المسال مع التوترات في منطقة الشرق الأوسط عبر تأمين مسارات بحرية بديلة. رياضيا، المغرب يفوز على الجابون بهدفين نظيفين والجزائر يفوز على زامبيا ب3 أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في تصفيات أمم أفريقيا لكرة القدم. للمزيد من الأخبار والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23 درجة.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وتلات وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شدد على أن الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تحتمل المساومة، مؤكدا أن مصر تحتفظ بحقها بحماية أمنها المائي والحفاظ على المقدرات الوجودية لشعبها. وشدد رئيس الوزراء في كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن القضية الفلسطينية شاهد بارز على الخلل القائم في النظام الدولي، مشددا على أن هدف الجهود المصرية واضح وهو تجسيد دولة فلسطينية ذات سيادة وأن الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتصرف. ونبه رئيس الوزراء إلى أن الأمن كل لا يتجزأ ولا يمكن أن تعتمد أمن دولة على انعدام أمن جيرانها أو على تهديد طرق الملاحة والتجارة والطاقة أو على انتهاك سيادة الدول وقصفها بالمخالفة للقانون الدولي. وأضاف رئيس الوزراء أن أزمة السودان الشقيق تتجاوز في أثارها حدود المواجهات العسكرية لتطال أمن وسلامة المدنيين، مؤكدا أن مصر سند قوي لشعب السودان وحقه في الوحدة وفي مؤسسات قادرة على صون مقدراته. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي التقى في نيويورك عددا من أبناء الجالية المصرية مؤكدا تقدير الدولة لدورهم الفاعل كشركاء أساسيين في جهود التنمية الوطنية وتعزيز صورة مصر بالخارج. استعرض اللقاء جهود تطوير الخدمات القنصلية والتحول الرقمي لتلبية احتياجاتهم. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن بلاده لديها حالة من انعدام الثقة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه لا يمكن استعادة الأمن بمضيق هرمز مع استمرار العمليات القتالية. هيئة الطوارئ الأوكرانية أعلنت مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين في قصف روسي على مقاطعتي زابوروجيا وكييف، بينما أصيب 5 أشخاص في هجوم بمسيرات أوكرانية استهدف مدينة روستوف الروسية. اقتصاديا، عقود الغاز الطبيعي تراجعت في أوروبا وبريطانيا بنسبة 3.2% مع قيام مكاتب التداول بجني الأرباح وظهور مؤشرات على تكيف نقلات الغاز المسال مع التوترات في منطقة الشرق الأوسط عبر تأمين مسارات بحرية بديلة. رياضيا، المغرب يفوز على الجابون بهدفين نظيفين والجزائر يفوز على زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في تصفيات أمم أفريقيا لكرة القدم. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخ

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة على حبايب الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. وحشتوني من امبارح ويا رب تكونوا كلكم بخير. والنهاردة زي ما قلت لكم امبارح معانا بطل من الأبطال، بس بطل مختلف قوي ومميز جدا جدا جدا. دايما انتم متعودين ان انا اجيب لكم رياضات مختلفة لحبايب الحلوين اللي بيمارسوها، كورة، مش عارفة، بادل، whatever رياضة ايه اللي احنا متعودين عليها. المختلف النهاردة ان البطل اللي معانا بيلعب وبيمارس رياضة مختلفة تماما، تحتاج تركيز، تحتاج سيطرة، تحتاج حد متمكن جدا، وده اللي هنحكي فيه طول الحلقة بإذن الله مع يوسف هيثم سمير. يوسف صباح الفل.
2: صباح الخير.
1: ازيك يا يوسف؟ احنا لسه نايمين يا جماعة شوية، فايه هنصحصح مع بعض ونفوق كده. يوسف بطل في الكارتينج والسباقات، صح يا يوسف؟ بقول صح؟
2: صح.
1: صحح لي لو انا غلطت في اي حاجة، انا عادي جدا، صحح لي على طول. عايزة كده اسألك اول سؤال دايما بسأله في لعبة وحدوتة، نفسك تطلع ايه؟ مفاجأة. ها
2: يعني بقى سواق فورمولا.
1: اوكي، ده بيحتاج سواق الفورمولا ده بالاخص بيحتاج ايه الصفات اللي تبقى في شخصيته، او ايه اللي يبقى متمرن عليه كويس قوي عشان يبقى متمكن في سواقه زي الفورمولا، يعني السباقات الفورمولا؟
2: اكيد انك اللي هو تسوق كتير وتتمرن وتتمرن في السواقه وفي الجيم، وبيحتاج حاجات كتير.
1: ماشي، يعني عشان احنا ممكن يعني نفتكر ان سباقات العربيات دي بتحتاج بس تركيز، ومش ان انت تبقى جسمك وبتتمرن بتروح الجيم وتاخد بالك من اكلك ومسيطر قوي في الحتة دي. فعايزك كده تقولي الحتة دي، انت لازم تروح الجيم على طول وتاخد بالك من جسمك؟
2: هو لازم يعني اللي انت تروح الجيم وتاخد بالك من اكلك جدا، و
1: عشان عضلاتك ولا عشان ايه؟
2: عشان عضلاتك، وعشان تبقى انت يعني قادر اصلا تستحمل انك تسوق والفترات طويلة وكده.
1: طيب انا عايز اسألك يا يوسف، يعني خلينا كده ايه حدوتة، فخلينا نجيب الحدوتة من الاول. امتى اول مرة حسيت ان انت عايز تدخل عالم سباق العربيات ده، السيارات، وايه اللي شدك للموضوع؟
2: عشان انا اول مره سوقت كارتينج، حسيت ان يعني الموضوع عجبني، فده اللي شدني الموضوع ان انا اكمل فيه.
1: ماشي، مين اللي شجعك على الموضوع ده؟
2: بابايا.
1: ماشي، طب وانت كان عندك كم سنه ساعتها؟
2: 8 مثلا.
1: 8 سنين وما كنتش خايف؟
2: لا، كنت بتمرن عادي، ما كنتش بيحصل حاجه
1: خالص، يعني كنت بتروح بس فور فن ان انا اسوق شويه.
2: أيوة،
1: والعب مع اصحابي فور فن. وبعدين حسيت ان انت حسيت ولا بابا؟
2: لا بالظبط، لما طلع بقى في بطولات في مصر بقى وكده، يعني اشترينا بقى عربيه ودخلت البطوله بقى وكده.
1: ايوه، اشترينا عربيه والحاجات الحلوه قوي دي. ما تروحوش اي حته، عشان ايه يوسف هيحكي لنا اكتر ايه حكايه العربيه وعمل ايه بعد كده. بس خلينا تيجي نسمع اغنيه نصحصح مع بعض شويه ونرجع تاني. يلا بينا، تعالوا نسمع روبي مش مغروره ونرجع تاني مع يوسف ولعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

وبس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: على الراديو 90-90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90-90، ولسه مكملين مع بعض ومع يوسف هيثم سمير. يوسف بطل الكارتينج، ابن الراحل الجميل العظيم هيثم سمير. كان يعني الدريفتنج، يعني باشا الدريفتنج، أساس الدريفتنج في مصر، وأضاف كتير للعبة. طيب يوسف، عايز أسألك كده عشان ممكن ناس كتير من اللي بتسمعنا دلوقتي ما تعرفش إيه هو أصلا الكارتينج، إيه اللعبة دي، إيه الرياضة دي، بتعملوا إيه، يعني اشرح لنا شوية.
2: هي بتبقى يعني اللي هو عربيات بس يعني حجمها أصغر من العربية الطبيعية،
1: زي عربية السباق أصغر شوية.
2: بالظبط.
1: ماشي.
2: وبيبقى يوم السباق يعني بيبقى عندك حاجة اسمها qualification. qualification ده كل واحد من المتسابقين بيخش يعمل
1: تقييم،
2: يعني اللي هو لفات، عدد من اللفات.
1: أوكي.
2: فاللفات دي كل واحد بيتاخد منه أحسن لفة. وبيترتب بقى ده اللي بيبقى الأوردر اللي هننزل بيه السباق.
1: ماشي.
2: بس وبننزل سباق، واللي هيخلص الأول هو اللي بيكسب.
1: بتبقى كم لفة؟
2: تبقى 18 لفة.
1: 18 لفة في وقت قد إيه؟
2: كل لفة دقيقة.
1: يلا ورا بعض؟
2: ده
1: يدوخ.
2: لا، ما عشان كده بقى لازم تبقى فيه تركيز بقى وكده.
1: اوكي. دي في عربية مفتوحة مش كده؟ ماشي. واللفة بتبقى قد ايه؟
2: دقيقة.
1: قصدي يعني بتبقى نص كيلو، بتبقى قد ايه؟
2: اللفة بتبقى كيلو مثلا.
1: كيلو. يا يوسف، دي محتاجة تركيز جامد قوي. على فكرة، طيب قولي كده، انت بدأت تسوق من سنتين صح؟ لو انا معلوماتي صح ولا غلط؟
2: يعني سنتين ده ابتديت اخش السباقات.
1: ابتديت كورتنج. ماشي. انت من قبلها بقد ايه؟
2: من قبلها عادي كنت بتمرن كارتنج اللي هو فور فان يعني وكده، ما كنتش عارف ان انا اخش سباقات بقى وكده.
1: ماشي. يعني قبلها مثلا باربع سنين صح؟ مثلا. لو انا حسبت. أيوة. صح. بالزبط. اربع سنين وبقالك بروفيشنال سنتين.
2: بالزبط.
1: طيب مين اللي اول ما ابتديت كده تدخل في الموضوع حس ان انت لا انت مميز وهتعمل حاجة مختلفة وقالك؟ افتكر كده وقول. ها،
2: مش عارف.
1: مفيش يعني. مين اللي لما شاف يوسف وهو بيلعب؟ بابا. الله يرحمه. طيب تفتكر ايه قالك ايه؟
2: لا عادي، قال لي ركز وكده وان شاء الله هنعمل حاجة حلوة يعني.
1: ان شاء الله يا رب دايما. انت مكسر الدنيا اوريدي وما شاء الله، يعني مش هحرق كل حاجة دلوقتي واقول للناس انت عملت ايه السنة اللي فاتت في ايطاليا، بس خلينا نكمل مع بعض. طيب لما قلت انت اللي خدت القرار ان انت عايز تكمل في الرياضة دي ورحت قلت لبابا وماما، ولا قعدتوا تتكلموا مع بعض وتتناقشوا وبعدين خدتوا القرار؟
2: بعد ما اللي هو خلصت تمرين وكده اللي هو جربت بقى العربية، يعني انا كنت بتمرن على العربية اللي هو مش بروفيشنال، فبعدها جربت بقى العربية بروفيشنال. بعد ما جربتها لقيت ان انا لا انا اللي هو عارف اسوق.
1: طب فهمني معلش، ايه الفرق بين العربية البروفيشنال واللي مش بروفيشنال؟
2: مش بروفيشنال اللي اسمها رنتل، اللي هو ممكن اي حد مثلا يروح اي مكان
1: زي الاماكن بالزبط. اللي بنروح نلعب فيها مع اولادنا دي.
2: ايوه بالظبط.
1: دي مش بروفيشنال.
2: بالظبط. لا، بتبقى يعني عربية كبيرة تقيلة جدا كده والموتور بتاعها مش قوي
1: طبعا، وبيستخدموها قد كده وبتبقى هلكانة. ماشي. البروفيشنال بقى
2: يعني مثلا اللي مش بروفيشنال بتبقى مثلا 160 كيلو، بروفيشنال بتبقى 80 كيلو.
1: اوكي.
2: فرق ده في الوزن.
1: اوكي.
2: واللي مش بروفيشنال بتبقى 25 حصان، العادية بتبقى 9، ففرق برضو بيبقى.
1: اوكي.
2: يعني القوة بتبقى كبيرة.
1: لازم تبقى وزن معين على العربية دي عشان تبقى ستيبل. قد ايه
2: لازم اسمه ايه ده، لو في يعني فئتين، فئة 100 سي.
1: اوكي.
2: و 125.
1: اوكي.
2: ال 100 سي سي لازم تبقى 140 كيلو بالعربية.
1: اوكي. العربية معلش انا اسفة، انا ما عنديش اي خبرة.
2: العربية 80.
1: 80. اوكي. فانت لازم تبقى 60.
2: 60. لو انت اقل من 60 بتحط اوزان على العربية.
1: على الجناب كده.
2: بالظبط.
1: صح. اوكي.
2: 125 لازم تبقى 160.
1: اوكي.
2: فهي 80 فلازم انت تبقى 80، لو انت اقل بتحط اوزان برضه.
1: يا جماعة المعلومات دي معلش يعني محتاجة
3: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: مستاهل سقفة كبيرة قوي. يعني المعلومات دي بفلوس يعني كده. اسمعوا وركزوا مع يوسف عشان النهاردة كل اللي نفسه يدخل في الموضوع ومقلق أظن بعد حلقتنا النهاردة إن شاء الله مع يوسف هيبقى عندك كده إيه شوية معلومات وشجاعة. يلا ندوس. أيوة بقى يلا بينا نسمع أغنية شارموفرز أنت جميلة عشان إحنا كلنا جمال النهاردة وأمرات. ونرجع تاني مع يوسف لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90.

0: تليفوننا والاس ام اس 1999 وخاصيه الواتساب اللي انتوا طبعا على طول بتتفاعلوا معانا عليها. لو عايزين تقولوا يوسف اي حاجه، عايزين تبعتوا له اي سؤال خاص بالكارتينج 010 499 994. لسه مكمله مع يوسف هيثم سمير. يوسف، احنا متعودين ان اولادنا يعني اول ما بيقولوا بقى رياضات وبتاع، سباحه، كوره، تايكوندو، حاجات اللي احنا ايه كأمهات كلنا بنزق اولادنا ان هم يلعبوها. انت اول ما فتحت عنيك عايز اسوق العربيه ولا لعبت حاجه تانية الاول شويه؟
1: يعني لعبت اكيد رياضات كتيره، كوره وبادل وتنس، يعني
0: أوكي.
1: لعبت رياضات كتيره بس ما فيش حاجه، ما حسيتش ان في حاجه شدتني قوي يعني زي الكورتي.
0: طب حلو قوي. وقت طويل ولا يعني انا ما طولتش، انا كده جربت نفسي ومع السلامه
1: يعني. بالظبط. لا مش وقت
0: يعني. انا يا جماعه انا عارف انا عايز ايه، ما تطولوش عليا الموضوع. فلعبت شويه وبعدين لقيت انه لا، انا كل ما بحاول انا دماغي في العربيات.
1: بالظبط.
0: طيب حلو قوي. طيب قولي اول مره دخلت فيها سباق رسمي، كنت متوتر ولا مبسوط، ولا انت بقالك كتير قوي مستني اللحظه دي وبتحلم بيها؟ فاشرح لي كده وافتكر معايا اليوم ده كان عامل ازاي. ده من سنتين. ماشي.
1: وانا كنت متوتر عشان يعني اول مره اللي هو اخش سباق وكده، ويعني يبقى اللي هو كنت يعني حاسه مهم قوي بالنسبه لي
0: طبعا.
1: بس كنت برضو مبسوط ان انا فعلا يعني
0: خلاص اهو اللي حلمت بيه.
1: ايوه بالظبط. بس فكنت يعني مبسوط بس برضو متوتر.
0: ماشي. اول سباق ده يعني كان من سنتين زي ما قلنا، خدت ميداليه فيه، عملت حققت حاجه؟
1: الحمد لله خدت المركز الاول.
0: الاول ما شاء الله، اللهم بارك يا جماعه والله العظيم.
2: ويستاهل سقفه كبيره.
0: طيب وسط انت اللهم بارك اللهم بارك، دلوقتي بقالك سنتين دخلت كام سباق وكم يعني، افتكر كده معايا ولا انت حافظ الارقام؟ كم بطوله
1: دخلت؟ هو كلهم نفس البطوله.
0: ماشي.
1: بس يعني كذا سيزن يعني.
0: اوكي.
1: اول حاجه دخلتها
0: في مصر وفي برا مصر.
1: بالظبط.
0: ماشي قولي بقى.
1: اول حاجه دخلتها كان اسمها وينتر تروفي، كان
0: ماشي
1: يعني سيزن بتاع الشتاء.
0: بتاع الشتاء.
1: اسمه ايه ده؟
0: دي في مصر.
1: بالظبط 2000 يعني الشتاء بتاع 2024.
0: اوكي. دي كانت اول واحده.
1: بالظبط. كانت ثلاث سباقات.
0: ماشي.
1: الحمد لله جبت اول سباق اول، تاني سباق اول،
0: ما شاء الله،
1: ثالث سباق ثالث،
0: ما شاء الله.
1: كسبت البطوله دي.
0: ما شاء الله.
1: دي البطوله كسبتها.
0: طيب
1: وبعدها كان تاني بطوله. كان ده بقى اوفيشال سيزون.
0: دي كانت في الصيف بقى ولا
1: دي كانت؟ لا ابتدت في شهر 4.
0: ماشي. سبرينج يعني.
1: بالزبط.
0: جو حلو. هل الجو بيأثر عليك؟
1: طبعا
0: طبعا،
1: عشان انت بتبقى لابس خوذة بقى
0: والسوت نفسها بتحررك جدا.
1: جدا.
0: ففي الشتاء احسن. ماشي.
1: يعني كان اول سباق حصل مشكلة في العربية.
0: ايوه.
1: بالظبط.
0: ايه اللي حصل؟
1: اسمه ايه ده، العربية ما كانتش يعني في احسن performance ليها خالص.
0: اوكي.
1: تاني سباق الحمد لله جبت اول. تالت سباق جبت اول. ربع سباق جبت اول.
0: ما شاء الله اللهم بارك.
1: وخامس وسادس برضو جبت اول.
0: ما شاء الله.
1: برضو البطوله دي.
0: ها.
1: لا سوري، تالت سباق جبت رابع.
0: ماشي.
1: فكسبت البطوله دي برضو وسافرت ايطاليا.
0: دي كانت اول مره تسافر ايطاليا. طيب خلي ايطاليا كده هنستنى شويه، بس عايز اسالك سؤال. لما ما بتكسبش يعني اكيد مش احنا مش كل يعني مش دايما هنكسب ولا بعد الشر هنخسر دايما، فلما ما بتكسبش بتدخل سباق وما تكسبش حاجه، مودك وبتبقى خارج منه عامل ازاي؟
1: اكيد ببقى زعلان عشان انا اللي هو حطيت مجهود وكده وفي الاخر يعني ما حصلش حاجه، بس الحمد لله يعني في الاخر.
0: الحمد لله الحمد لله. طب قولي انتوا في الرياضه دي في ناس كتير في سنك بتلعبها ولا؟ بجد حاسه انه يعني ما شاء الله انتوا قليلين قوي.
1: لا لا لا،
0: يعني في قد ايه عددكم؟ قد ايه الناس اللي ما شاء الله اللهم بارك مميزه قوي
1: يعني؟ لا كلنا يعني احنا 20 واحد.
0: طيب ده مش كتير.
1: أيوة.
0: يعني ما شاء الله.
1: لا قصدي في مصر يعني.
0: في مصر.
1: أيوة.
0: 20 ده رقم

0: كبير
1: يعني 20 في نفس البطولة.
0: ماشي
1: البطولة.
0: لكن في سنك
1: في مصر
0: اللي عندهم 14 سنة او في السن ده انتوا بتبقوا مثلا ايه؟
1: احنا
0: من 12 ل 15
1: 12 ل 16 يعني.
0: اوكي
1: بالظبط. فكله
0: عددكم كلكم على بعض
1: كلنا على بعض 20.
0: طيب شفت يعني قليلين ما شاء الله انتوا. ما شاء الله يا جماعة. لازم نشغله ايه ده بقى؟ نانسي عجرم شاطر شاطر. يلا بينا نسمع نانسي عجرم شاطر شاطر ونرجع تاني مع يوسف هيثم سمير ونكمل الحدوتة والقصة بتاعته الجميلة قوي قوي قوي.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض ومستمتعة جدا جدا جدا مع يوسف هيثم سمير والقصص والحاجات الجميلة اللي بيعرفها لنا وبيعلمنا والحكاوي كلها للعالم الكارتينج. طيب يوسف، عايزك كده تفتكر معايا تقولي لو حصل لك موقف صعب شوية في سباق وخلاك تتعلم حاجة جديدة، يعني حاجة كده علمتك، نزلت سباق في يوم وحصل موقف صعب بس خرجت اليوم ده حاسس ان انا تعلمت النهاردة درس عمري ما هنساه.
2: لما حاجة يعني بوز في العربية او كده، يعني لما قبل كده في سباق العربية باظت،
1: اوكي،
2: فده عشان انا ما كنت يعني اتعلمت عشان انا ما كنتش مراجع على العربية كويس،
1: اوكي،
2: وما كنتش مزبطها قوي، يعني ما كنتش حاطط في دماغي العربية قوي غير السواقة.
1: ماشي، ده كان من قد ايه؟
2: ده كان يعني السنة اللي فاتت، قصدي لا راوند 1 السنة دي.
1: ماشي، طيب المفروض بيبقى معاك فريق حد بيشيك على العربية ولا انت اللي بتعمل الحاجات دي بنفسك؟
2: لا، هو كل واحد اسمه ده بيبقى يعني كل واحد من الدرايفرز بيبقى معاه ميكانيك او مهندس يبقى بيشيك على العربية وبيبقى معاك يعني بيزبطها لك كده.
1: طيب المهندس بقى اللي كان معاك كان فين؟
2: كان موجود، كنا بنشيك على العربية مع بعض، بس بيبقى في حاجات يعني اللي هو
1: ما خدتوش بالكم منها. واليوم ده انت حسيت ان انا لا لازم اركز شوية في الحتة دي. اوكي، طب زي الفل. انت دلوقتي انا عارفة ان انت داخل على خطوة جديدة اللي هي هننتقل من الجونيورز للسينيورز، صح ولا غلط؟ طيب قولي ايه الفرق، هيبقى ايه الفرق بين الجونيورز والسينيورز، وايه اكتر حاجة لو انت قلقان يعني من المرحلة دي مقلقاك شوية؟
2: الفرق ان جونيور بتبقى يعني هم نفس يعني اللي هو العربية بالظبط، فرق بس الموتور. جونيور بتبقى 16 هورس باور،
1: اوكي،
2: والسينيور بتبقى 25.
1: ده يعني almost like double
2: بالظبط، بيبقى فرق كبير. وكمان بيبقى بقى فيها منافسة يعني اكتر، عشان
1: بيبقى ناس اكبر منك شوية.
2: بالظبط،
1: اوكي.
2: وبس
1: يعني السينيورز سنهم من كام لكام؟
2: من 14
1: لكام؟
2: لا براحتك
1: خلاص بقى open. لحد ناس كبيرة
2: يعني من 14 ل 19 عادي.
1: ماشي، يعني بس 14 سنة اللي هو انت في تالتة اعدادي، و 19 ده حد في الجامعة، فكجسم وكل حاجة. فانت لازم تبقى شغال على نفسك قوي. بتنزل الجيم قد ايه في الاسبوع؟
2: يعني بحاول 3 مرات يعني.
1: ماشي، بتحاول يعني يعني الاكشن بتعمل ايه؟ بتروح كم مرة؟ يعني ملتزم قوي بكام بصراحة؟
2: مرتين
1: مثلا. مرتين، ماشي، يعني حلو، يعني هنزود شويه بعدين. طيب قولي، انا سمعت كده ان انت عندك عربيه تستخدمها في السباقات، العربيه الجميله دي احكي لنا عنها شويه، علاقتك بيها ايه؟ انت بقى اللي تقولي، انا ما اعرفش ايه العربيه، يعني انا عارفه ان انت عندك عربيه بتحبها قوي، وليك علاقه خاصه كده بيها، فعايزك تحكي لي اكتر على العربيه دي. قولي نوعها، قولي ايه اللي يعني تقعد كده تتكلم معاها تقول لها انا داخل سباق خليكي حلوه معايا، بتعمل ايه؟
2: هي اسمها ميتسوبيشي لانسر ايفولوشن.
1: ماشي،
2: ايفو 7.
1: اوكي،
2: واسمه ايه ده، هي يعني اللي هو متعدله وتيوند وكده ان هي تبقى 500 حصان.
1: اوكي،
2: بس فدي بقى بخش بيها السباقات اللي هو التايم اتاك وسبيد وكده.
1: اوكي، عشان تركبها بتبقى لازم ليك برضو وزن محدد؟
2: لا لا لا،
1: ده عادي. العربيات العادية ده عادي. بس لازم حد يبقى راكب جنبك؟
2: لا لا
1: خالص.
2: لا لا.
1: وانت بتركب لوحدك يا جو؟ بجد؟
2: ان شاء الله. السباقات بس اكيد مش في الشارع يعني.
1: ايوه، لا طبعا انا عارف، بس انا سمعت عن في عربية تانية ميني كوبري ولا؟
2: لا
1: ده
2: لا.
1: ده كلام مش
2: لا.
1: صح. في؟
2: في بس عادي.
1: دي علاقتك بيها ايه العربية دي؟
2: عادي يعني عربية اللي هو
1: بتحب التانية اكتر.
2: لو
1: ليها اسم مسميها اسم ولا؟
2: لا لا،
1: سايبها كده. ماشي. طيب خلينا نطلع نسمع احمد سعد طيران ونرجع تاني مع يوسف هيثم سمير، يلا بينا.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع يوسف هيثم سمير بطل الكارتينج ومكسر الدنيا. يوسف احكي لي كده، ايه قصة ايطاليا؟
2: فدلوقتي يعني اللي بيكسب السيزن اللي هو بيبقى مكون من 6 راوند اللي بيكسب.
1: اسمها ايه البطولة بتاعت ايطاليا؟
2: اسمها ايزي كارت تروفي.
1: اوكي ماشي.
2: فاللي بيكسب بيبقى ليه تيكت ان هو يطلع ايطاليا وكده.
1: اوكي. اللي بيكسب هنا في مصر
2: بالظبط،
1: صح؟
2: بيكسب يعني كل دوله عندها بطوله ايزي كارد بس بتاعت الدوله بتاعتها، فبياخدوا اللي بيكسب من كل دوله يعني اللي بيكسب
1: تصفيات
2: بالظبط.
1: اوكي.
2: ويجمعهم في سباق واحد، في سباق اسمه جراند فاينل.
1: اوكي. هناك في ايطاليا.
2: في ايطاليا
1: كم يوم
2: بيبقى؟ يوم 2 و3 و4، 1 و2 و3 و4،
1: 4 ايام. وبتقعدوا قد ايه يعني؟ السباق بياخد وقت قد ايه؟
2: بيبقى نفس الكلام يعني 18
1: 18 لف. اوكي. ومين الدول اللي مشاركه معاك؟
2: لا في دول كتير قوي يعني.
1: اوكي. ناس انت متابعهم عارفهم؟ عارف
2: لا مش عارفين بعض
1: خالص.
2: لا.
1: ما بتهتمش ان انت تعرفهم او تعرف بياخدوا اللفه في قد ايه؟ انت
2: لا.
1: مركز على يوسف
2: بالزبط.
1: طيب لو رجعنا كده ليوسف اللي كان عنده 12 سنه، لو من سنتين يعني مش بعيد قوي، ولسه بيبدا يسوق، ايه النصيحه اللي هتقف كده وتقولها ليوسف وتقول له لو سمحت ركز في الموضوع ده؟ حاجه انت حاسس ان انت لحد دلوقتي انا محتاجه اشتغل على النقطه دي شويه اكتر؟
2: الجيم صراحه.
1: الجيم. ايه اللي بيضايقك في الجيم، او ايه اللي بيخليك مش موتيفيتد ان انا عايزه اروح، انا عايزه التزم واروح كل يوم وابقى
2: مش عارف
1: ايه؟ طريقه اللعب مثلا، هل بيبقى معاك بيرسونال ترينر؟ طيب ممكن نغيره ولا ايه؟ لو هو طريقته مثلا مش
2: كويس
1: مش ما انت هتودينا في داهيه ما طب قولي انت
2: متشجع قوي عشان يعني لو بدات اتشجع لما لو جربت انزل مع حد مثلا من صحابي،
1: اوكي
2: اتشجع ان انا اروح معاه.
1: عايز حد يبقى معاك
2: بالظبط، وانا لوحدي اللي هو بحس ان انا ببقى زهقان وانا بتمرن.
1: اوكي ماشي. يعني ممكن لو ما بيبقاش في كلاسز للسن بتاعكم ان انت تروح يبقى في ناس كتير وبتاع
2: ايوه في.
1: طيب يعني لو انت حاسس ان الموضوع ده بيفرق في الاداء بتاعك اعمل كده. هل انت في الدراسه ملتزم اكتر ولا في الصيف ان انت تروح الجيم، ايه اكتر؟
2: لا الصراحه في الصيف مش بروح خالص
1: خالص، بس بتبقى بحر وحركات وقاعدين يعني بتبقى اوريدي ده وسباحه وكده.
2: أيوة.
1: فيعتبر جيم. انت في البطولات اكتر في وقت ايه يعني؟ انت بيبقى عندك بطوله من دايما
2: من شهر 4 لشهر 9، دي بتبقى بطولات يعني واحده في شهر 4، واحده في 5، واحده في 6، واحده في 7 و8
1: اوكي 9. اللهم بك
2: 6
1: واو. اكلك بيبقى عامل ازاي عشان تبقى يعني عندك طاقه لكل ان انت تبقى مركز اول حاجه، عضلاتك تبقى يعني تبقى ان انت بتشتغل عليها ويبقى عندك عضلات قويه قادر ان انت تسيطر على اسمه ايه الطاره، صح؟
2: ستيرنج ويل.
1: ايوه. فده بيحتاج منك ايه؟ اكلك عامل ازاي؟
2: يعني بحاول اظبط اكلي ولازم لو تنزل تتمرن وكده.
1: اوكي.
2: جيم.
1: بتاكل ايه اكتر حاجه؟ لازم بروتين وكده. اوكي. بتحب الاكل ده ولا بصراحه تضحكش عليا
2: يعني عادي يعني.
1: بتحب الحلويات اكتر، حاجات الاكتر سويتس وكده ولا
2: لا عادي؟
1: عادي
2: مش قوي يعني.
1: اوكي اوكي. طيب لو قلت لك يوسف كده يتخيل نفسه بعد 15 سنين ان شاء الله قدام، شايف يوسف محقق ايه وعمل ايه في الكارتينج او ابتدى مرحله جديده خالص اللي هي الحلم بتاع الفورمولا؟ تخيل كده 10 سنين ان شاء الله، يعني عندك باذن الله يا رب 24 سنه، ها حاسس هتبقى فين؟
2: مش عارف.
1: فكر اللي عندهم 24 سنة بيبقوا محققين ايه وفين دلوقتي؟ انت نفسك ايه؟
2: يعني سنجل سيتر يعني
1: ان شاء الله. يعني ايه سنجل سيتر عشان لو حد سمعنا مش فاهم المصطلح؟
2: يعني هو فورمولا 1 او 2 او 3 او 4.
1: اوكي، انت بداية من سن كام تقدر تدخل فورمولا؟
2: 18.
1: طيب خلينا نسمع بسرعة اغنية اليوم الحلو ده مع يوسف هيثم سمير، ونرجع بسرعة نختم الحلقة للأسف، بس يلا بينا نسمع اليوم الحلو ده أحمد سعد، ونرجع تاني لعبة حدوتة على هوا الراديو 99.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوت على هوا الراديو 90 90 ومكملين وللأسف آخر يعني آخر لينك في الحلقة مع يوسف هيثم سمير. يوسف، لو جالك حد في سنك ونفسه يلعب اللعبة دي وجال اللي هو إيه، أنا حاسس إن الموضوع صعب قوي ومش عارف يعني أنت إزاي حققت ده كله، أنا حاسس إن أنا لو ابتديت مش هعرف أعمل أي حاجة، هتبقى إيه نصيحتك للولد ده؟
2: هقول له اللي هو يعني ما يقولش ان الموضوع صعب من غير ما اللي هو يجرب يتمرن كتير، وان هو اللي هو يجرب يسوق يعني كتير ويتمرن على نفسه وكده، وبعدين لو اتمرن على نفسه يعني اللي هو ساق كتير واتمرن وكده هيبقى الموضوع يعني مش صعب زي ما هو متخيل.
1: الموضوع ممكن ياخد قد ايه كسواقه، ان انا انزل كل يوم واسوق عدد ساعات قد ايه عشان اقول على نفسي ان انا بقيت شخص متمكن وفعلا اقدر اخد خطوات في اللعبة دي؟
2: على حسب يعني انت اللي هو يعني اللي هو بتتعود على الحاجة يعني اللي هو في قد ايه يعني على حسب كل واحد يعني. ممكن واحد اللي هو يتعود على العربية ويعرف يسوق بعدها مثلا اسبوعين، واحد مثلا بعدها بشهرين يعني هتبقى تفرق
1: يعني
2: واحد.
1: على حسب انا مستمتع او حاطط دماغي في الموضوع قد ايه، صح؟ طب وموضوع عضلاتي او ان انا جسمي يبقى قوي جدا، ده حاجة اساسية في الموضوع؟ لازم ان انا ابقى مسيطر على يعني ايه اكتر حاجة بتبقى مركز عليها قبل ما تدخل السباق؟ يعني ان انا دماغي تبقى صافية خالص وذهني مركز، ان انا الطارة عادتي ايه كده، 1 2 3 قولهم لي في نقط.
2: اول حاجة ان انا بقى يعني مش حاطط في دماغي اي حاجة وبقى نازل هو مركز جدا ومش متوتر،
1: ماشي؟
2: اهم حاجة.
1: اوكي.
2: وابقى يعني
1: واكل كويس، نايم كويس.
2: لا يوم السباق ده مفيش حد بياكل يعني
1: خالص عشان معدتك ما تقلبش، صح؟ اوكي. فاهم حاجة نايم كويس مركز بالزبط. مش متضايق، مش مشتت، ماشي. يعني الموضوع لو حد جاء لك انه صعب نقول له
2: لا
1: مش صعب. طيب يوسف هيثم سمير، نورتني وشرفتني في لعبة وحدوتة. متأكدة ان انا ان شاء الله ان شاء الله هقعد معاك بعد كام سنة وهتبقى وصلت الفورمولا ومكسر الدنيا وتعمل كل اللي نفسك فيه، وجود لك في السفرية ان شاء الله الجاية لإيطاليا ترجع لنا بكل الحاجات الحلوة اللي نفسك فيها وزيادة. شكرا يا يوسف، نورتني. لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90. كنت معاكم مع مصطفى، ان شاء الله اكون معاكم الاسبوع الجاي جمعة وسبت من 10 ل 11. بحبكم قوي قوي قوي، وهنختم مع محمود العسيلي. مع السلامة، باي باي.

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تحتمل المساومة، مشددا على احتفاظ مصر بحقها في حماية أمنها المائي ومواجهة أي تهديدات إقليمية، كما جدد الرفض القاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني داعيا لإقامة الدولة الفلسطينية ومطالبا بإصلاح شامل لمجلس الأمن وبنية التمويل الدولي، وذلك لضمان عدالة النظام العالمي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى في نيويورك عددا من أبناء الجالية المصرية، مؤكدا تقدير الدولة لدورهم الفاعل كشركاء أساسيين في جهود التنمية الوطنية وتعزيز صورة مصر بالخارج. واستعرض اللقاء جهود تطوير الخدمات القنصلية والتحويل الرقمي لتلبية احتياجاتهم. هذا والتقى وزير الخارجية بعدد من الكوادر المصرية العاملة في أجهزة الأمم المتحدة على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة، حيث أعرب عن اعتزازه بدورهم المتميز في دعم العمل الدولي، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز الحضور المصري في المحافل الدولية. وزارة النقل بدأت تشغيل المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT أمام جمهور ركاب، وتضم المرحلة الجديدة 16 محطة حيوية تربط شرق القاهرة بغربها وتتكامل مع شبكة وسائل النقل الجماعي الحديثة كالقطار الكهربائي والمونوريل ومترو الأنفاق. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن بلاده لديها حالة من انعدام الثقة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه لا يمكن استعادة الأمن بمضيق هرمز مع استمرار العمليات القتالية. هيئة الطوارئ الأوكرانية أعلنت مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين في قصف روسي على مقاطعتي زابوروجيا وكييف، بينما أصيب 5 أشخاص في هجوم بمسيرات أوكرانية استهدف مدينة روستوف الروسية. اقتصاديا، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت عقد تطوير وتشغيل ساحة رقمية لإدارة حركة الشاحنات بميناء السخنة مع شركة نافد مصر باستثمارات إجمالية تتجاوز 1 مليار جنيه وبطاقة استيعابية 1200 شاحنة يوميا. رياضيا، كينيا تلتقي إريتريا في 4 عصرا، كما تلعب جنوب أفريقيا مع غينيا، وذلك ضمن تصفيات أمم أفريقيا لكرة القدم. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 هواها مصري.

تسعيناتي وبس على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.
1: الثاني حلوة وتحبها سحب السمك دي طوبة بقى على مالك بقى على مالك بقى على مالك يا شيخ على مالك بقى. بعيدة بعيدة الحمد لله بعيدة عن التلفزيون. سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين
3: ويعزون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

0: تسعيناتي وبس على الراديو 90 90. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: منتخب مصر يستهل مشواره في تصفيات أمم أفريقيا لكرة القدم بالتعادل السلبي مع أنغولا. ملاوي يفوز على جنوب السودان بهدفين مقابل هدف واحد في مجموعة مصر بتصفيات كأس الأمم. أما المغرب يفوز على الجابون بهدفين نظيفين، والجزائر على زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. بلجيكا تهزم إيطاليا بهدفين دون رد، وفرنسا تفوز على تركيا بهدف في دور الأمم الأوروبية. الليلة يواجه منتخب التشيك كرواتيا، ويلعب منتخب إنجلترا أمام إسبانيا. الأهلي يخسر من فيزبريم المجرية بنتيجة 31-23 بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة العالم للأندية لكرة اليد.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى في نيويورك عددا من أبناء الجالية المصرية مؤكدا تقدير الدولة لدورهم الفاعل كشركاء أساسيين في جهود التنمية الوطنية وتعزيز صورة الوطن بالخارج. استعرض اللقاء جهود تطوير الخدمات القنصلية والتحول الرقمي لتلبية احتياجاتهم. هذا والتقى وزير الخارجية أيضا بعدد من الكوادر المصرية العاملة في أجهزة الأمم المتحدة على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة، حيث أعرب عن اعتزازه بدورهم المتميز في دعم العمل الدولي، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز الحضور المصري في المحافل الدولية. وزارة النقل بدأت تشغيل المرحلة الثانية من مشروع الأوتوبيس الترددي السريع BRT أمام جمهور الركاب، وتضم المرحلة الجديدة 16 محطة حيوية تربط شرق القاهرة بغربها، وتتكامل مع شبكة وسائل النقل الجماعي الحديثة كالقطار الكهربائي ومونوريل شرق النيل ومترو الأنفاق. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم قليندية شمال القدس المحتلة، وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفر عقب شمال القدس ومدينة البيرة، كما أغلقت جميع البوابات العسكرية المقامة عند مداخل قرى الريف الغربي لمحافظة بيت لحمة. وزارة الدفاع الروسية أعلنت اعتراض وتدمير 645 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية ومياه البحرين الأسود وأزروف خلال الليلة الماضية. اقتصاديا، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت عقد تطوير وتشغيل ساحة رقمية لإدارة حركة الشاحنات بميناء السخنة مع شركة نافذ مصر باستثمارات إجمالية تتجاوز 1 مليار جنيه وبطاقة استيعابية 1200 شاحنة يوميا. رياضيا، كينيا تلتقي إريتريا في 14، كما تلعب جنوب أفريقيا مع غينيا، وذلك ضمن تصفيات أمم أفريقيا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدى.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: يا مساء الخير على كل اللي بيسمعونا في يوم جديد وحلقة جديدة من يلا بينا على الراديو 90 90. كل يوم سبت من الساعة 12 لحد الساعة 2 بكون موجودة معاكم رضوى حسن. في كل حلقة بنتكلم عن موضوع جديد، فكرة جديدة، شركة ناشئة جديدة. طول الوقت بنتكلم عن ريادة الأعمال. الحقيقة إن حلقة النهاردة حلقة مختلفة ومميزة وعزيزة جدا جدا على قلبي، لأن ضيفنا اللي منورنا فيها كان من أوائل الضيوف اللي بدأوا معانا رحلة يلا بينا. وإحنا دايما بنبقى مبسوطين جدا بكل خطوة جديدة بياخدها، بكل نجاح بيحققه، وبنبقى حابين إن إحنا طول الوقت مع كل جديد نشاركه نجاحاته ونشاركه الخطوات الجديدة اللي بياخدها ونعرفها مع بعض ونشجعه ونقول له يلا بينا. النهاردة منورنا محمد جمال، مؤسس منصة إيوان. ولكن محمد كان معانا من سنين كتير، يعني تقريبا كده من 11 سنة كان معانا لما أسس منصة كتبنا، ودي كانت فكرة جديدة جدا جدا، النشر الإلكتروني للكتب والطباعة كمان حسب الطلب علشان ما يكونش فيه إهدار كتير للورق وكده. فيعني طول الوقت الحقيقة محمد بيقدم جديد، وطول الوقت إحنا مبسوطين بنجاحاته. النهاردة بقى بنحتفل معاه بمنصة جديدة وفكرة جديدة، وهي منصة إيوان. محمد اكتشف مع السنين اللي فاتت ان عادات القراءة اتغيرت. عادات القراءة مش بس ان احنا بقينا نحب نقرأ الكتاب الورقي ولا حتى الكتاب الالكتروني بشكله اللي احنا عارفينه وكنا مستغربينه في فترة من الفترات، لقى ان الذكاء الاصطناعي وجيل الفا وجيل زد بقوا يعني محتاجين سرعة اكتر، ومحتاجين الاي اي زي ما احنا عارفين انه دخل في كل حاجة. ف ده اللي عمله من خلال منصة إيوان اللي بيقدم من خلالها فكرة جديدة جدا جدا ليها علاقة بعادة القراءة بقى الخاصة بدلوقتي وبالجيل بتاع دلوقتي، جيل ألفا وجيل زد. يمكن احنا هنفضل زي ما احنا بنحب الكتاب الورقي، او ناس مننا راحت للكتاب الالكتروني، بس خلينا النهاردة نعرف ايه الجديد مع إيوان وايه اللي محمد بيقدمه من خلال المنصة، ونحتفل معاه يعني ببدايتها ونشاركه الخطوة الجديدة، ونسمع ونعرف عادات القراءة عند الجيل الجديد بقت عاملة ازاي، وازاي المؤلفين والناشرين يركزوا بقى يعني في الشكل الجديد للنشر. خليكم معانا، هنخرج فاصل ونرجع تاني نبدأ حلقتنا في يلا بينا مع محمد جمال.
1: مع رضوى حسن يلا بينا. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: يلا بينا. بنبدأ حلقتنا النهاردة معاك ومع ضيفنا اللي منورنا محمد جمال، مؤسس منصة إيوان. وهي الحقيقة منصة هدفها أنها تغير الشكل التقليدي للقراءة وتكون مناسبة أكتر للجيل الجديد اللي محتاج سرعة ومحتاج حاجات تانية كتير هنعرفها النهاردة علشان يرجعوا يقروا تاني، ولكن بالطريقة اللي تناسبهم. منورنا جدا يا محمد، مبسوطة قوي قوي قوي يعني بالحلقة دي بعد غياب.
1: أنا اللي مبسوط جدا يا رضوى، شكرا ليكي على الاستضافة وشكرا على المقدمة الجميلة، ومبسوط ان انا برجع بعد 11 سنة لراديو مصر وبرنامج يلا بينا
0: 90 90 90،
1: انا اسف. وبرنامج يلا بينا يعني كان فتحة خير عليا،
0: الحمد لله،
1: وقدمتوني وقدمتوا منصة كتبنا بشكل مختلف تماما، جالي فيدباك هايل جدا، فسعيد بوجودي هنا وانا بتكلم عن منصة ايوان ان شاء الله.
0: واحنا اسعد يعني رغم ان 11 سنة دول هيكبرونا، بس عادي انا من نفسنا مش واخدين بالنا.
1: بالظبط
0: كده. طيب ايه رأيك يعني تحب نرجع نفكر الناس بكتبنا علشان نروح معاهم بعد كده لإيوان ونعرف عملت ايه إيوان جديد بقى؟
1: طيب هي لو تفتكري كتبنا انا بدأتها بعد مشكلة شخصية انا قابلتها. يا رضوى، انا كنت بحاول ان انا انشر كتاب بتاعي، انا راجل مهندس اساسا، اشتغلت في مجالي حوالي 12 سنة، بس من زمان انا بحب الكتابة، كتابة القصص وكتابة الروايات وحاجات زي كده. في 2014 حاولت انشر مجموعة قصصية بتاعتي يا رضوى، ويمكن لفيت على حوالي 20 دار نشر في القاهرة، وكان الكونكلوجن بتاع التجربة ديت ان شبه مستحيل احصل على خدمة نشر حقيقية، لان انا مش مشهور ومش معروف ولا وما عنديش تجارب نشر تانية ومش واخد جوائز وما عنديش فولورز، فدور النشر انتقائية جدا ومش بتقدم الخدمات ديت لأي حد. الخدمة زي ما احنا بنقول كده inaccessible،
0: صعب الوصول ليها، صعب كان وقتها يعني
1: ده بالضبط كده. وانا علشان خبرتي في مجال الكمبيوتر والسوفتوير والابليكيشنز والبلاتفورمز، عارف ان المشكلة دي موجودة برا وموجودة من زمان، ولقولها حل اللي هو السيلف بابلشنج او النشر الذاتي، اللي هو منصات بتستخدم التكنولوجيا في سواء في النشر الإلكتروني أو الورقي، بحيث توصل الكاتب بالقارئ مباشرة بدون وجود الوسيط اللي هو دور النشر التقليدية اللي بتتحكم، مش بتتحكم، بيتحكم فيها سياسة نشر معينة، عدد إصدارات هي محكوم بيه كل سنة،
0: خبرة الكاتب وبقاله سنين قد إيه، حاجات كتيرة جدا.
1: بالظبط. فقررت أن أنا أبني كتبنا علشان تكون أول منصة نشر ذاتي في العالم العربي، تساعد الكتاب أن هم ينشروا أعمالهم إلكترونيا كمرحلة أولى، وبعد كده ليتر اون اشتغلنا ورقيا، بس كان الهدف ان رضوى عندها الكتاب بتاعها بتروح على كتبنا بتعمل اكاونت بترفع الكتاب بتاعها، فيبقى متاح لاي حد في اي حته حوالين العالم ان هو يقرا الكتاب الكترونيا من خلال ويب سايت والابلكيشن اللي موجود على الاندرويد والاي او اس. ومش كده بس، وان رضوى كمان او المؤلفه او المؤلف يعمل ارباح وتتحول له لغايه عنده من المبيعات بتاعته. جميل. عايز اقول لك ان في اول يوم عملنا لونش لكتبنا في 1000 مؤلف،
0: رقم رهيب،
1: اشترك. عايز اقول لك يا رضوى، بدون بزيرو ماركتينج، بزيرو اعلانات، بس وورد اوف ماوث،
0: بس الكلام، الناس عرفت، سمعت ان في منصة هتعمل كده.
1: بالظبط 1000 كتاب لقيته عندي. بعد كده طبعا الحمد لله في نفس السنة في 2015 لو تفتكري أطلقنا كتبنا في 23 أبريل 2015، ده كان اليوم العالمي للكتاب، قلنا نختار مناسبة لطيفة وانت غطيتي ده ساعتها. وعايز أقولك أخذنا أكبر جائزة لريادة الأعمال في السنة دي، جائزة الـ MIT Pan Arab Competition، بتتعمل كل سنة في بلد عربية مختلف، أخذناها في الكويت 2015 مركز أول في الأفكار الإبداعية. رجعنا أخذنا جائزة تانية اسمها Seed Stores، دي جائزة عالمية، جائزة مركز تاني، ووزارة الاتصالات كلمونا وعملوا لنا برنامج احتضان في مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال تيك
0: طبعاً.
1: لمدة سنة ونص.
0: هايل.
1: بشكر جدا وزارة الاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكل الفريق العظيم اللي في تيك اللي وفر لنا دعم يا رضوى في كل حاجة في تسويق، في مبيعات، في مرتبات، في تمويل، في مكان نشتغل منه، في حاجات كتير جدا. ويمكن ده اللي خلى كتبنا تنتقل للمرحلة التانية اللي هي النشر الورقي، لأن لقينا يعني
0: لقيته ان كتبنا خلاص قدرت تثبت نفسها وبقى فيه كمان ليها دعم كبير واحتضان، فحسيته ان خلاص المنصة يعني تعتبر حققت نجاح.
1: مش بس كده، الناس يا رضوى بدأت تدخل على كتبنا القراء يقولوا انتوا عندكم محتوى هايل جدا، عندكم محتوى اكسكلوسيف مش بلاقيه في اي حد. يعني عايز اقولك مثلا كنا متميزين جدا في إصدارات الكوميكس اللي هي القصص المصورة والروايات المصورة، كان عندنا كل الكوميكس اللي موجودة في مصر. عايز أقولك مجلة توك توك، مجلة كروش، فوت علينا بكرة، الشكمجية، حاجات
0: كل
1: كتير
0: ده كان موجود.
1: كل ده كان موجود. فيقولوا لنا إحنا عجبنا المحتوى بس إحنا عايزين الكتب دي مطبوعة ورقية. إحنا كنا شغالين إلكتروني.
0: إلكتروني بالظبط.
1: فأنا رجعت للريفرنس بتاعي بشوف المنصات العالمية عملت إيه في الحتة ديت، فاكتشفت إن هم شغالين برضو نشر ورقي، سيلف بابليشنج، نشر ذاتي، بس عن طريق حاجة اسمها البرينت أون ديماند أو الطباعة حسب الطلب.
0: ودي برضو كنا معاك فيها
1: بالظبط كده.
0: أنا دايما معاك في كل
1: خطوات. أنا خلصت الحلقة معاكي وناس كتير كلمتني قالوا لي إحنا عايزين ننشر الكتب بتاعتنا، ونشروا الكتب بتاعتنا بسبب برنامج يلا بينا. فقدمنا خدمة الطباعة حسب الطلب، اللي هي ان القارئ بيدخل على كتبنا بيعمل اوردر لكتاب معين، فالكتاب بيطبع بالنسخة
0: نسخته
1: هو بس بكواليتي عالية جدا يا رضوى، على عكس طور النشر التقليدية اللي بتطبع الاف النسخ اللي هي الطباعة الاوفست او التقليدية. ممكن الكتاب يبيع، ممكن ما يبيعش، يعني بتبقى مخاطرة لأنه طبعا ممكن تكلفة عالية جدا، وممكن التكلفة ديت ما ترجعش في صورة مبيعات وأرباح. فالطباعة حسب الطلب من كتبنا نجحت جدا جدا. أنا عايز أقولك إن إحنا لغاية دلوقتي ناشرين أكتر من 5000 كتاب، ما بين 2000 كتاب مطبوع ورقي، وده عدد كبير جدا بالنسبة لستارت اب أو شركة ناشئة أو دار نشر ناشئة. ونشرنا حوالي 3000 كتاب إلكتروني. وعايز أقول لك برضو عندنا تجربة هايلة في إنتاج الكتب الصوتية. ودي حاجة يعني
0: جميلة جدا.
1: بالظبط. عايز أقول لك إن خلال أسابيع قليلة هيبقى في موقع وتطبيق جداد جدا لكتبنا. ومن ضمن المميزات الجديدة إن عليهم كتب صوتية ومحتوى صوتي، يقدر القراء ومحبي المحتوى دوت يستمتعوا
0: محتوى المسموع بقى وانتوا في الطريق وانتوا كده يعني اسمعونا أو اسمعوا كمان من كتب صوتية
1: قبل الميتنج. بالظبط كده، ده هايل جدا.
0: ففي تطور طول الوقت.
1: عايز أقول لك مش بس كده، يعني أثبتنا إن الكاتب اللي لسه بيبدأ ده ممكن ينجح، يحقق نجاحات كبيرة.
0: صحيح.
1: يا رضوى.
0: صحيح.
1: يعني إحنا عندنا ناس أخدت جائزة سويرس الثقافية للكتاب، جائزة الشيخ زايد للكتاب، جائزة اتصالات لأدب الطفل في السعودية.
0: ممكن تبقى ناس لسه بادئة.
1: يعني 90% بادئين يا رضوى.
0: الفكرة إن هم لقوا مكان من يعني من خلالكم.
1: بالضبط.
0: ينشروا أعمالهم فيه، فالأعمال دي قدرت بالزبط. تنجح فعلا.
1: بالضبط. هي المشكلة إن السوق كان قافل على حتة اكتشاف المواهب. أنا عايز أقولك إن أديبة كبيرة زي ماري تشالي اللي عملت طبعا الرواية بتاعت فرانكنشتاين، رواية الرعب الشهيرة، نشرت الرواية دي وهي عندها 20 سنة.
0: أيوة.
1: طبعا الأديب الكبير كافكا اللي الناس بتحبه جدا
0: نشر كتير من أعماله، أقوال وحاجات كده.
1: بالظبط. الرواية العظيمة بتاعته اللي هي ميتا، اللي هي رواية التحول، ميتامورفوسز، نشرها هو عنده 20 سنة. تخيلي الناس ديت لو ما كانش فيه دور نشر اكتشفتهم بالظبط واخدت المخاطرة معاهم،
0: طبعا
1: كانت هؤلاء اللي هم رموز عالمية الأدب ما كانش هيسمع عنهم حد.
0: أكيد. لا، إحنا يعني مع كتبنا ومع التطور كمان اللي بعد كتبنا إيوان، بنقول إن في فرصة لكل الكتاب واللي حابين إن هم ينشروا، سواء كبار أو شباب نشرته قبل كده أو أول مرة، الحقيقة أن بيكون ليكم مكان من خلال المنصات اللي محمد جمال النهاردة بيحكي لنا عليها. خلونا نخرج فاصل ونرجع تاني نكمل كلام
2: مع رضوى حسن. يلا بينا.
3: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته، أنا مش قد الحب ولا قد أتعابه، أري مين اللي جابه هالحب يلي مش وقته. قالت ألو وك عم تسمعني،

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.

0: يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90-90 هواها مصري. مع رضوى حسن، يلا بينا.
1: رجعنا لكم من جديد على الراديو 90-90 مع ضيفنا اللي منورنا النهارده محمد جمال، مؤسس منصه ايوان ومنصه كتبنا. والنهارده

0: النهارده بنتكلم عن القراية، ازاي عادات القراءة اتغيرت عندنا وعند الجيل الجديد، وازاي بقى ممكن يبقى فيه يعني اساليب جديدة وطرق جديدة علشان تبقى القراءة برضو موجودة حتى لو باستخدام التكنولوجيا او باستخدام الذكاء الاصطناعي. كنا بنتكلم مع محمد قبل الفاصل عن الرحلة اللي مر بيها مع منصة كتبنا، ودي كانت اول منصة طبعا خاصة بالنشر الذاتي قدر ان هو يأسسها وحققت نجاح كبير جدا، وقال لنا ان في الفترة القريبة الجاية هيكون في اطلاق لتطبيق كتبنا او يعني مزايا جديدة في كتبنا خاصة بالكتب الصوتية. في ايه كمان كتبنا هتعمله جديد قبل ما نروح لإيوان؟ برضو
1: احنا حاليا بنجهز لمعرض الشيخ زايد للكتاب يا رضوى، وده من 1 اكتوبر ل 11 اكتوبر، وهيبقى فيه فعاليات وفيه تقديم لمواهب جديدة والكتب جديدة. بعدها في شهر 11 عندنا مهرجان الكوميكس اللي هو كايرو كوميكس، وده يعني إيفنت مميز جدا لأنه بيجمع كل فنانين الكوميكس وكل كتاب الكوميكس وبيوصلهم بقراء النوع ده من الكتب أو المحتوى. وعايز أقولك لو احنا كمان شوية أكيد هنتكلم عن الأجيال الصغيرة، جيل زد وجيل ألفا بيحبوا جدا الكوميكس، فدي فرصة ان احنا متواجدين معاهم. وطبعا بنجهز للحدث الأكبر اللي هو معرض القاهرة الدولي للكتاب ان شاء الله في شهر يناير 2027، فدي الحاجات اللي احنا مشغولين فيها حاليا.
0: ما شاء الله حاجات كتيرة، وأكيد يعني هتكسر الدنيا فيها.
1: تسلمي، ربنا يخليك.
0: ربنا يخليك يا محمد. طيب نروح بقى لإيه اللي انت اكتشفته محتاج حاجة جديدة زي إيوان، ونقول للناس إيوان هي إيه.
1: أنا في أرقام يعني كإحصائيات يا رضوى، رقمين تحديدا صدموني لما قريتهم، والواحد طول الوقت بيقرأ وبيشوف أخبار السوق سواء محليا أو إقليميا أو عالميا. الرقم الأولاني إن عدد الناس اللي بتقرأ انخفض للنص في 20 سنة الأخيرة.
0: عدد الكتب معقولة ده؟ عدد الكتب بقى كبير قوي قوي يعني،
1: عدد الكتب كتير
0: وبقت متاحة
1: لكن لأسباب هنتكلم عنها دلوقتي، العدد الكتب اللي بتتقري وبتتباع انخفض للنص في 20 سنة اللي فاتوا. وعايز أقولك إن 20% بس من البالغين هم اللي بيقروا 80% من المحتوى، يعني الناس اللي بتقرأ عدد مركز وقليل هو اللي بيستهلك العدد كبير من الكتب اللي أنت بتقولي. أنت بتقولي عدد كبير يا رضوى، أنا عايز أقولك إن مصر لوحدها حالياً فيها حوالي 2000 دار نشر، العالم العربي فيه 5000 دار نشر. مصر لوحدها بتطلع 20,000 عنوان جديد سنويا.
0: ياه طب حلوة، ده رقم يعني رقم تحفة يعني.
1: العالم العربي بيطلع 50,000 عنوان سنويا، لكن في فجوة كبيرة ما بين الناس اللي بتصنع المحتوى ده والناس اللي بتستهلك المحتوى ده. المشكلة الكبيرة رضوى، وهي اللي عملت لنا الرقم اللي يخض ان الناس ما بقت تقرب بمعدل النص، هو السمارت فونز، هو السوشيال ميديا، هو المحتوى الجديد اللي بنسميه الشورت فورم، فورمات المحتوى القصير، هو الفيديوهات، هو السكرولينج. ده خلى الناس والأجيال الجديدة تحديدا تروح لأنواع مختلفة محتوى. عايز أقول لك جينيريشن زد أو جيل زد اللي هو الشباب اللي من سن 15 ل 30 سنة بيقضوا من 6 ل 9 ساعات يوميا على الأقل
0: على السوشيال ميديا
1: والموبايل، بالظبط السكرين تايم يعني. منهم ساعتين على الأقل بيتصفحوا فيديوهات.
0: ساعتين. بتهيألي ممكن يبقى اكتر كمان يعني. احنا وهم يعني بس ده المتوسط،
1: سكرولينج طول الوقت. مع مشكلة تانية كبيرة يا رضوى، ان مدى الاهتمام بتاعهم او اللي بنسميه الاتنشن سبان بقى قليل جدا. يعني احنا بنتفرج على فيديوهات كتير
0: مش مركزين.
1: الفيديو الواحد بنقضي عليه 8 ثواني بس في المتوسط، نشوف اللي بعده.
0: صحيح فعلا.
1: ففكرة ان انا امسك كتاب 200 صفحة 300 صفحة أركز عليه وأقرأ واستمتع بيه، زي ما الأجيال الأكبر اللي هي يعني جيلي مثلا بنسميه الميلينيال أو جيل الألفية اللي هم من 30 ل 45 سنة رضوى، هو ده الجيل اللي كتبنا بتخدمه وطول الوقت بنتعامل معاه سواء مؤلفين أو قراء، ومهتمين جدا أن الكتاب الورقي يبقى معاهم، يبقى عندهم مكتبة.
0: هم لسه مهتمين بنفس العادات دي، ما غيروهاش
1: جدا. أنا عايز أقولك أن أنا تقديري الشخصي أن مصر فيها ما بين 12 مليون ل 15 مليون شخص لازال مهتم بالكتاب الورقي، بيشتريه بشكل دوري. ودولت الناس يا رضوى اللي احنا بنشوفهم سنويا في معرض القاهرة الدولي الكتاب، بنشوف 5 مليون او 6 مليون سنويا.
0: صح صح.
1: وبنشوف اسر وبنشوف اصحاب وبنشوف
0: ناس معاها شنط.
1: وعايز اقول لك هو ما بيروحش المعرض مره واحده بس، بيروح مرات متكرره، وعامل ليست وعامل خطه هو هيروح انهي دور نشر،
0: عارف هيمشي فين عشان يروح دور نشر ايه.
1: طبعا بالظبط، لانه هو بيبقى منتظر مثلا يشوف دور النشر العربية اللي هو مش قادر يوصل لها، أو دور النشر العالمية.
0: تمام.
1: أو الإصدارات الجديدة اللي نازلة، أو التخفيضات والخصومات. يعني طبعا كرنفال ثقافي عظيم طبعا. جدا هو الأول وهيظل الأول على مستوى العالم العربي، مع شديد احترامنا للمعارض الأخرى اللي
0: لكن معرض القاهرة الدولي طبعا. الكتاب بيبقى حدث يعني فريد جداً، خاص وفريد فعلا
1: وضخم طبعا. جدا كاسكيل ضخم جدا. فكرة ان الناس دلوقتي بقى فيه شيفت او انتقال من المحتوى المكتوب او المقروء للمحتوى المسموع والمتشاف المرئي، لا دلوقتي لازم نقف مع القصة دي وقفة، ونشوف ازاي ما نحرمش الاجيال الصغيرة من العمق اللي بتوفره الكتب.
0: طيب هل مفيش وسيلة ان احنا نخلي الأجيال الصغيرة برضو هي كمان ممكن ترجع للمحتوى الورقي، بس مش بشكله الورقي؟ يعني أنت في كتبنا عملت المحتوى الإلكتروني مثلا، هل لقيت أن الأجيال الصغيرة مش حابة ده برضو ولسه عايزة حاجة تانية ليها علاقة بالمحتوى المرئي والمسموع؟
1: أنا عايز أديكي مثال يا رضوى، أنا مش عايز أذكر أسامي براندات، بس سلاسل الألعاب المشهورة اللي هي محلات اللي بتبيع لعب أطفال،
0: تمام،
1: في سلسلة مشهورة مش عايز أقول اسمها، قفلت نتيجة أنها بتنافس برضو الموبايل. اهتمام الولاد كله رايح للفيديو جيمز ورايح للجيمز اللي على الموبايل، وبالتالي فكرة أنه هو يروح محل ألعاب يشتري ألعابه المفضلة وشخصياته المفضلة وحاجاته، يعني
0: خلاص
1: في تحدي كبير جدا. وإحنا لازم يعني نتماشى مع التحدي ده ونشوف أفكار إبداعية جديدة. إحنا في كتبنا مثلا هنفضل مخلصين للكتاب الورقي للأبد، وشايفين إن ده سوق، وسوق كبير، حتى لو السوق ده فيه تشالنج أو فيه تحديات، بس إحنا طول الوقت بندور على أفكار إبداعية. عايز أقولك مثلا يا رضوى إن أيام السنتين بتوع الكوفيد واللوك داون، لو
0: واحنا في كورونا بقى وكل حاجه مقفوله،
1: مفيش مكتبات، مفيش. عايز اقول لك ان 40% من دور النشر اصحابنا وزمايلنا قفلوا. طبعا طبعا. لو تفتكري المعرض القاهره الدولي الكتاب اتلغى سنه،
0: ايوه،
1: واتاجل سنه،
0: صحيح،
1: فكانت ضربه قويه جدا لدور نشر هي معتمده على معرض الكتاب تحديدا عشان تحقق مثلا 50-60% من الدخل اللي بتحققه طول السنه.
0: طبعا.
1: فلما حصلت الضربه دي ما قدروش
0: كانت صعبه جدا. صعب. عليهم. يمكن ده خلينا نقول لان ما واكبوش التطور بانهم عملوا بديل للورقي بشكله التقليدي. هم بيطبعوا من الكتاب نسخ كتيرة قوي، فطبعا ما كانش فيه فرصة لان حد يشتري النسخ دي.
1: عايز اقول لك بقى السنتين دولت كانوا من افضل سنتين على مستوى الاداء في كتبنا، لان احنا
0: ما شاء الله.
1: يعني عايز اقول لك حاجة، تطبيقات اللي هي بنطلب بيها الاكل بدون برضو ما نذكر اسامي، احنا اشتركنا على التطبيقات دي بحيث ان الكتب تبقى موجودة،
0: الناس تطلب الكتب كمان،
1: الكتاب يوصله في 20 دقيقة في اي حتة. فطول الوقت بنفكر على بأفكار إبداعية عشان إن إحنا نحول المشاكل والتحديات ديت لـ opportunities أو فرص.
0: فرص أكيد. طيب إيه رأيك يا محمد نخرج فاصل
1: يلا
0: وهنرجع تاني نكمل كلامنا، ولسه بنقول لكم استنوا بقى الجديد أكتر وأكتر مع إيوان، المنصة الجديدة اللي محمد يعني بيبدأها وبيطلقها علشان نعرف عادات القراءة اتغيرت إزاي عند الجيل الجديد وإزاي قدر يواكب التطور والتغير ده.
2: مع رضوى حسن يلا بينا.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله

أشهد أن محمدا رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: من جديد بنرجع لكم مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة محمد جمال، مؤسس منصة إيوان ومنصة كتبنا. بنتكلم عن عادات القراءة وإزاي اتغيرت من جيلنا للجيل الجديد. يعني حقيقة تغير كبير جدا جدا من الكتاب الورقي للإلكتروني للشكل الأجدد اللي احنا بنعرف إزاي محمد قدر يقدمه من خلال منصة إيوان، واللي هنتكلم عنها أكتر. يعني خلينا نبدأ كده كلامنا عن إيوان بقى بعد ما اتكلمنا عن كتبنا والنجاحات الكبيرة ما شاء الله، ويا رب كل التوفيق بقى لإيوان المنصة الجديدة
1: يا رب.
0: يا رب. إيه اسم إيوان بقى؟ معناه إيه ولا قصته إيه يا محمد؟ قول لنا.
1: طيب، هو إيوان ده يعني مصطلح هندسي يا رضوى،
0: هندسي
1: ومعماري. الإيوان ده في المعمار القديم هو مكان مكون من 3 جدران، والجدار الرابع مفتوح على فناء أو حديقة أو مكان واسع. وطبعا المكان ده 3 جدران وسقف ومكان واسع. وكان الإيوان ده بيستخدم بشكل رئيسي في حلقات العلم والنقاش. وكان النساخ زمان اللي بينسخوا الكتب بيشتغلوا
0: بيكتبوها على إيديهم وكده.
1: وكان الإيوان ده بيضم مكتبات وخزائن كتب وحاجات زي
0: ده. مكان قيم يعني جدا
1: جدا. فأنا حبيت برضو أجمع حاجة ما بين إن أنا خلفيتي هندسية بشكل رئيسي وما بين حب المعرفة والكتب والثقافة، فاخترت لفظة إيوان. وخصوصا كمان إن اللفظة دي معروفة عربيا وعالميا، يعني لو عملت سيرش على إيوان بالعربي أو بالإنجليش هيطلع لك إن الإيوان ده هو الشكل الهندسي،
0: هو المكان أو الشكل ده
1: بالضبط. وأنا إيوان على عكس كتبنا يا رضوى في خطط إنها تبقى منصة عالمية مش مصرية وعربية بس. لأن لو أنا بعرف إيوان بسرعة إنها أول منصة للنشر الذاتي موجهة لجيل زد ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، فما فيش حد على مستوى العالم عمل كده لحتى هذه اللحظة.
0: ما فيش حد لسه وجه حاجة لجيل زد.
1: لا
0: عشان يقروا ويستمتعوا بالقراية ولكن بشكل مختلف.
1: بالضبط. احنا اول حد. فانا عشان كده حتى انت لو دخلتي على الموقع iwanbooks.com هتلاقي ايوان موجوده بالعربي وبالانجليزي. ايوان مش بس موقع ولكن تطبيق للاي او اس واندرويد موجوده برضو باسم ايوان بوكس دلوقتي، تقدر الناس تدخل عليها وتنزل التطبيق.
0: طيب احنا عايزينكم تعملوا كده، يعني على ما احنا نخرج فاصل ونرجع لكم تاني بعد الدقيقة الاولى من الساعة 1 ظهرا. هنرجع بقى طول الساعة التانية نتكلم عن ايوان ونشوف غيرت ايه وهتقدم ايه لجيل زاد، وازاي الذكاء الاصطناعي يعني داخل في الموضوع زي ما هو داخل في كل حاجة في حياتنا، داخل في القراءة كمان. خليكم معنا، ولو عندكم اي اسئلة بعتولنا وشاركونا على 1909 او صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك وانستجرام.
2: مع رضوى حسن يلا بينا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بعدد من كوادر وأطقم التمريض العسكري عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزير الأوقاف. ونقل وزير الدفاع تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للحضور، مؤكدا حرص القوات المسلحة على تطوير المنظومة الطبية ومشيدا بالدور الإنساني والوطني الكبير الذي تقوم به أطقم التمريض العسكري في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى في نيويورك عددا من أبناء الجالية المصرية مؤكدا تقدير الدولة لدورهم الفاعل كشركاء أساسيين في جهود التنمية الوطنية وتعزيز صورة مصر بالخارج. واستعرض اللقاء جهود تطوير الخدمات القنصلية والتحول الرقمي لتلبية احتياجاتهم. وزيرة الإسكان رندا المنشاوي تابعت موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظات المنيا وبني سويف ودمياط وسوهاج. وأكدت وزيرة الإسكان على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية وسرعة تذليل المعوقات لدفع معدلات التنفيذ وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري. وزارة النقل بدأت تشغيل المرحلة الثانية من مشروع الأوتوبيس الترددي السريع BRT أمام جمهور الركاب. تضم المرحلة الجديدة 16 محطة حيوية تربط شرق القاهرة بغربها وتتكامل مع شبكة وسائل النقل الجماعي الحديثة كالقطار الكهربائي والمونوريل ومترو الأنفاق. مسؤولون أمريكيون أكدوا رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراحا إيرانيا يتضمن هدنة لمدة 7 أيام وإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات النووية مقابل رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. وأبلغ ترامب مساعديه بأنه يشكك في التزام طهران بمطالبه متوقعا استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر المقبل. اقتصاديا، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت عقد تطوير وتشغيل ساحة رقمية لإدارة حركة الشاحنات بميناء السخنة مع شركة نافذ مصر باستثمارات تتجاوز 1 مليار جنيه وبطاقة استيعابية تبلغ 1100 شاحنة يوميا. ورياضيا، في دور الأمم الأوروبية تقام في 10:45 مساء مباراتات تشيك وكرواتيا وإنجلترا أمام إسبانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى.

0: مع رضوى حسن. يلا بينا.
1: على الراديو 90 90، برجع لكم تاني ولسه مكملين يلا بينا، ولسه مكملين كلامنا مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة محمد جمال، مؤسس منصة إيوان ومنصة كتبنا. بنتكلم عن عادات القراءة وإزاي اتغيرت من جيلنا للجيل الجديد، وإزاي بقى في وسائل جديدة ومتطورة بتشجع الجيل الجديد إنه يقرأ، ولكن بالطريقة اللي بقت تناسبه، يعني خلينا نقول وتناسب أسلوب حياته. بنتكلم عن منصة إيوان وإنها موجهة تحديدا ل يعني جيل زد، الجيل بقى الأصغر مننا يا محمد.
2: مظبوط.
1: 15 ل 30 سنة. من 15 ل 30 سنة. طيب إيه بقى، يعني إيه اللي أنت قلت أنا من خلال إيوان هعمله بعد ما اكتشفت إن هم مش بيقروا زي إحنا ما كنا بنقرأ الكتاب الورقي ولا الكتاب الإلكتروني، حتى برضو هم مهتمين بيه بنفس درجة الاهتمام؟
2: انا عايز اقول لك يا رضوى ان الجيل دوت هو اتولد ولقى الانترنت ولقى السوشيال ميديا ولقى السمارت فونز، فطريقه تعامله مع العالم وتعبيره عن نفسه مختلفه جدا. انا عايز اقول لك ان الجيل ده من اكتر الاجيال اللي بتصنع المحتوى. كل الناس بتكتب على السوشيال ميديا، بتكتب بوستات وبتكتب تويتات وبتعمل فيديوهات، أغلب الناس عندها حاجات تعبر عنها وعايزة تتكلم عنها، فهو جيل ثري جدا في مسألة الكونتنت كريشن أو
1: صناعة المحتوى،
2: صناعة المحتوى وتبادل المحتوى.
1: صح.
2: فدي حاجة عظيمة جدا. الفكرة كلها إن احنا في إيوان بنحاول نستكشف إزاي نحول الكتاب التقليدي لنوع من الفورمات أو الشكل اللي يناسب المايند سيت أو
1: العقلية
2: الخاصة بالمحتوى ده. فمن ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها دلوقتي هو حاجة اسمها السيريالايزد كونتنت أو المحتوى المتسلسل، إن الرواية اللي هي 200-300 صفحة لا تتحول لسلسلة من القصص أو سلسلة من الحواديت. الحدوتة ده مكتوبة برضو يا
1: رضوى،
2: بس الحدوتة ما تزيدش في قرايتها عن 5 ل10 دقايق.
1: يعني كأن الرواية دي كتب صغيرة.
2: كتب صغيرة بالظبط، تناسب مدى انتباه الجيل ده وتناسب فكرة ان هم محتاجين محتوى سهل سريع.
1: كأنها قصص قصيرة مثلا.
2: بالظبط كده. بالظبط كده. دي كده اول نوع من انواع الفورمات اللي إيوان هتشتغل عليها.
1: هو مكتوب برضو علشان نتكلم عنه اكتر،
2: الكتروني برضو، وموجود على الويب سايت وعلى التطبيق.
1: بس مش بتبقى نفس الروايات اللي هي مثلا زي اللي في كتبنا هي اللي على إيوان، لا بتبقى روايات مختلفة. هل ليها مواصفات معينة عشان تبقى الرواية عبارة عن سلسلة من الحكايات أو القصص،
2: هي
1: أو تتقسم؟
2: إيوان بما إنها منصة للنشر الذاتي يا رضوى، فإحنا بنفتح الباب لأي حد عنده كتاب، عنده قصة، عنده محتوى، عنده إصدار في أي مجال، سواء بالعربي أو بالإنجليزي، للكبار للصغيرين، سواء فيكشن أو نون فيكشن، أدب أو غير أدب، سواء كتب أكاديمية، كتب دينية، أي حاجة. هي الفكرة بس يا رضوى إن إحنا بنوفر له إرشادات أو جايدلاينز إزاي المحتوى التقليدي اللي أنت كنت بتتوجه بيه للميلينيال أو
1: الألفية
2: تحوله للشكل بقى اللي هو السيريالايزد
1: الجديد،
2: السلاسل أو المسلسل أو السلاسل زي ما أنت بتقولي، اللي ممكن جيل زد وجيل ألفا يهتموا بيه.
1: طيب هل هو يا محمد بيبقى يعني يعني أسف ده أنا أقطعتك، هل هو بيبقى نفس المحتوى بس بتخلوه يقسمه بطريقة معينة أو كده، ولا بيبقى محتوى ليه مواصفات معينة عشان يبقى القصة مثلا 10 دقايق تاخد 10 دقايق قراءه؟
2: انا عايز الفت انتباهك حاجه يا رضوى، منصات اللي هي الستريمينج او الفيديو اون ديماند او مشاهده الفيديو عن طريق على حسب الطلب. مش عايزين نقول اسامي برضو بس هي المنصات اللي مش بتعرض افلام ومسلسلات لشركات انتاج كبيره، ولكن هي بدات تنتج لنفسها محتوى. عايز اقول لك بقى عندهم جايد لاينز، يعني مثلا ان المسلسل او الفيلم هتلاقي كل 10 او 15 دقيقه لازم يفكرك بالحبكه تاني. لازم يفكرك بالشخصيات تاني، لازم يفكرك ايه اللي حصل تاني، لان هو عارف ان الاجيال الجديده اللي بتتفرج عليه مدى انتباهها قصير. هي بتتفرج وماسكه الموبايل كل شويه، وكل شويه بيوصل لها نوتيفيكيشن على السمارت ووتش بتاعتها مشتته، فلازم كل شويه يفكروا. فزي ما انت قلت كده، هي افلام زي بتاعت زمان، هي مسلسلات زي بتاعت زمان، بس الشكل الفورمات الجايد لاينز بقى فيه سياسه مختلفه عشان تناسب الاجيال الجديد. ده اللي احنا بنعمله في ايوان. انا برحب باي نوع من المحتوى، ما بقولش والله ده مناسب على فكره جينيريشن الجين زي اهتماماتهم واسعه قوي يا رضوى. عايز اقول لك مثلا ان هم بيحبوا قوي في الكتب تحديدا روايات الفانتازيا، روايات الرومانسية، روايات الثريلر أو التشويق، كتب السلف هيلب أو المساعدة الذاتية، كتب المينتال ويلنس أو العناية بالصحة النفسية والعقلية. عندهم اهتمامات هايلة.
1: بس الفكرة هم ما بيقروش الورقي يعني، بس
2: بيروح. يعني عايز أقولك جين زي بيستخدم تيك توك كمحرك بحث، يعني عايز يدور عن اي حاجه
1: بيدور على تيك توك،
2: بيدور على تيك توك 40% او 41% بيدور على تيك توك. يعني ما بقاش فيه بقى زي في وقتنا جوجل وما اعرفش ايه وكلام من ده، محركات البحث التقليديه. لا، ده هو بقى يستخدم منصات الفيديوهات القصيره. انا عايز اقول لك تيك توك يا رضوى بيعمل 100 مليار مشاهده للفيديو يوميا.
1: يا خبر،
2: ارقام مرعبه،
1: ارقام رهيبه فعلا،
2: ارقام مرعبه. فهو خلاص استبدل منصات الفيديوهات القصيره سواء تيك توك او يوتيوب شورتس او حاجات المختلفه باشكال المعرفه والبحث عن المعرفه التقليديه. فدي الحاجه الثانيه اللي ايوان بتشتغل فيها، انها تشجع المؤلف عن طريق أدوات الذكاء الاصطناعي اللي احنا بنقدمها له واللي موجودة في الموقع والتطبيق. طيب انت تقدر تطلع فيديوهات قصيرة ترويجية تعبر عن المحتوى بتاعك وكأنها أفلام قصيرة،
1: أفلام قصيرة للكتاب، كأن البرومو مثلا. يعني
2: عايز أقولك مش برومو بس، أنت عندك ممكن تاخد فصل من فصول الكتاب تعمل له سكريبت تلخصه وتحوله المشاهد. طبعا مشاهد فيها شخصيات وفيها حبكة وفيها ناس بتتكلم وفيها ديكور، فيها كل حاجة. بحيث عايز أقولك أن اللي بيتفرج على فيديوهات على تيك توك وبيتفرج مثلا على منتج معين او خدمه معينه يا رضوى، 37% من اللي بيتفرجوا على الحاجات دي بياخد قرار الشراء ان هو يروح يشتري المنتج او الخدمه دي او ياخد كول تو اكشن، يعني بناء على محتوى الفيديو ده وازاي هو شده وازاي هو لفت انتباهه. فانا عايز برضو في ايوان ان الفيديوهات دي تشد نسبه كبيره فتقرر انها تقرا المحتوى الكتير. سواء بشكله المتسلسل او بشكله الكامل الالكتروني. اتفضل.
1: يعني الفيديو ده هيبقى وسيله للترويج للكتاب، ولا ممكن الكتاب كله يتحول لشكل الفيديو؟ يعني فانا اقدر اقراه وفي نفس الوقت اتفرج على فيديو لو انا مش عايزه اقرا للشخصيات دي بتتكلم وعايشه في مكان حقيقي واحداث حقيقيه وكده.
2: انا عايز اقول لك لغايه النهارده عالميا مفيش منصه بتحول الكتب لي سلسلة فيديوهات تغطي محتوى الكتاب كاملا. لكذا سبب. أول سبب إن دي حاجة مكلفة جدا على مستوى أدوات الذكاء الاصطناعي اللي بتقدم الخدمة دي، حاجة مكلفة. وأنا في نفس الوقت عايز أقول إن إيوان دي خدمة رخيصة ومتوفرة للكل، فأنا مش عايز الكاتب يخش فيفاجأ برقم ضخم أنا طالبه علشان يحول الكتاب بتاعه لسلسلة فيديوهات بشكل كامل سينمائية. ده هيبقى صعب جدا.
1: تمام.
2: فدي رقم واحد. الحاجة التانية إن إن القارئ نفسه لغاية دلوقتي فكرة إن هو يقرأ كتاب كمحتوى فيديو كامل طويل لسه برضو لم يتم اختبارها. فالحاجة اللي احنا شغالين عليها في ايوان حاليا، ان زي ما انت قلتي كده بالظبط يا رضوى، ان انا اخرج من المحتوى الكبير ده مجموعه فيديوهات تشد القارئ ان هو يكمل بقى بقيه المحتوى في الشكل المتسلسل او الشكل الالكتروني عن طريق التطبيق المتوفر طبعا لكل اجهزه الموبايل.
1: أكيد لسه عندنا كلام أكتر وتفاصيل أكتر، وعايزين بقى يعني نفهم ونتخيل أكتر مع محمد كده الكتاب هيبقى عامل إزاي، يعني فصل نقراه وفصل فيديو مثلا ولا هيبقى عامل إزاي، والكاتب كمان إزاي هيقدر إنه يعني يحصل إن محتوى يتحول لفيديو، تفاصيل كتيرة لسه عايزين نعرفها بس بعد الفصل.
0: مع رضوى حسن يلا بينا.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية هولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل. مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: 90 هواها مصري. مع رضوى حسن يلا بينا.
1: يلا بينا على الراديو 90 90. بنرجع لكم تاني ولسه بنكمل كلامنا مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة محمد جمال مؤسس منصة إيوان ومنصة كتبنا. بنتكلم النهاردة عن عادات القراءة عند جيل زد، ويعني الجيل الأصغر مننا من 15 ل 30 سنة إزاي اتغيرت وإزاي بقت مختلفة، وإزاي هم بقوا مهتمين أكتر بالأشكال اللي داخل فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أكتر من الكتب الورقية التقليدية والإلكترونية. حتى قول لنا بقى يا محمد، لو كاتب حابب ينشر على إيوان كتاب هو يعني مقدمه، إيه اللي بيحصل وإزاي هتتعاملوا معاه بقى بالشكل الجديد اللي ليه علاقة بالتكنولوجي والذكاء الاصطناعي؟
2: أول حاجة عايز أخصك يا رضوى وأخص يلا بينا بحاجة إكسكلوسيف، إن أي حد من المستمعين بتوعك أصحاب المحتوى عندهم كتب، لو دخل على iwanbooks.com وعمل أكاونت واستخدم برومو كود iwan100 هياخد اشتراك سنة مجانا ينشر بيه الأعمال بتاعته، بدل ما يدفع اشتراك شهري أو اشتراك سنوي عشان ينشر الأعمال دي.
1: شكرا يا محمد
2: إيوان
1: على المفاجأة الحلوة.
2: ربنا يخليك، تسلمي. وبرضو لو حد من القراء هيقدر برضو بإيوان 100 إن هو يقرأ كتب زي ما هو عايز، all you can read، من خلال التطبيق بتاعنا إيوان بوكس المتوفر iOS واندرويد دلوقتي. كل اللي على المؤلف أو صانع المحتوى يا رضوى إن هو بيعمل حساب أكاونت على إيوان بوكس وبيرفع الكتاب بتاعه إلكترونيا طبعا في شكل يا إما PDF أو حاجة اسمها EPUB، والإيباب هو أحسن لأنه هو بيوفر كيوزر إكسبيرينس أو خدمة أو عفوا خبرة استخدام للقراء أحسن، لأن القارئ بيقدر مثلا أن هو يكبر الفونت يصغره يغير
1: كأنه كتاب، كتاب أقرب يعني أقرب للكتاب،
2: يغير مثلا لون الخلفية بتاع الكتاب، يقدر ياخد نوتس ويعمل بوك ماركس، حاجات جميلة تفاعلية كتير جدا يعني. وعايز أقولك أن احنا هنوفر خدمة اللي مش قادر أن هو يحول الكتاب بتاعه الإيباب عشان ما عندوش الأدوات أو الخدمة مكلفة، هيبقى جوه إيوان خدمة تحويل الكتاب من وورد دوكيمنت لي إيباب، قريب جدا إن شاء الله متضمنة في الباقة، باقة الاشتراك بتاعت الكتاب من ضمن الخدمات. الكتاب طبعا خلال 72 ساعة بعد مراجعة فريق إيوان بيبقى متاح على الويب سايت وعلى الابليكيشن، إن حد أي حد يقدر يقراه بشكله الإلكتروني. في نفس الوقت بنتواصل يا رضوى مع الكاتب علشان نعرض عليه الجايد لاينز بتاع تحويل الكتاب لي،
1: الارشادات بقى بتاع تحويله الكتاب اللي هو زي قلنا شكل سلاسل او تسلسل
2: مظبوط كده. وفي نفس الوقت يعني خلال ان شاء الله خلال فتره قصيره، يعني يمكن على معرض القاهره الدولي للكتاب اللي جاي، هيبقى متاح ادوات ذكاء اصطناعي زي ما احنا اتكلمنا يا رضوى للكاتب ان هو يعمل حاجات كتير، مش بس ان هو يحول المحتوى بتاعه الفيديو، لا ده من البداية خالص. الكاتب مثلا عايز يعمل تصميم غلاف للكتاب، هيقدر من خلال AI يطلع تصميمات هايلة جدا
1: هايل، بدل ما يدور على المواقع التانية وبره وكده، لا

0: شكل ذكي عن طريق AI، وحاجات كتير طبعا من ضمنها عمل مقاطع الفيديو القصيرة اللي زي ما انت قلتي اما بتبقى برومو للكتاب زي اعلان تشويقي عن محتوى الكتاب، او بتبقى عبارة عن يعني
1: جزء منه جزء مثلا فصل او حاجة
0: شكل سينمائي وشكل تمثيلي من المحتوى والشخصيات والحبكة والاحداث والمكان والحاجة زي كده، حاجة جميلة جدا تقدر جمهور جنزي وجين ألفا يتفاعلوا معاه. هو ده الشكل اللي هم بيحبوه، ده الشكل اللي تعودوا عليه من سنين طويلة، فهيبقى فاميليير جدا ويرجع فكرة إن في حاجة اسمها كتب يا جماعة، لو عجبك الفيديو تقدر تقرأ الكتاب بالأشكال المختلفة. فده الرود ماب بتاعتنا أو خطة العمل بتاعت إيوان خلال الفترة الجاية.
1: هاي الخطة هايلة جدا ومشجعة لأي حد بيسمعنا، سواء كنت نشرت أعمال قبل كده أو لا. إيوان يعني مستعدة تقبل أي حد طبعا. يعني مش كده يا محمد؟
0: إحنا يعني شروطنا بسيطة جدا، لأن لازم يبقى فيه محددات برضو يا رضوى. أولا إن العمل يحترم الملكية الفكرية للأعمال الأخرى، يعني ما ينفعش مثلا حد يقتبس مثلا من نجيب محفوظ فصلين ثلاثة من رواية ويحطها في الرواية بتاعته، دي مشكلة كبيرة طبعا. الحاجة التانية إنه ما يبقاش الكتاب فيه مشكلة تحطني أنا كإيوان أو تحط المؤلف تحت طائلة القانون زي السب والقذف والتشهير. وتالت حاجة طبعا ما يبقاش فيه مشكلة تخص أو تمس الأمن القومي المصري زي حاجات لها علاقة بالتحريض على الإرهاب، التحريض على العنف، التحريض على الطائفية.
1: ده مرفوض حاجة
0: تماما مش ما ينفعش. والحاجة الأخيرة هي حاجة فنية، إن الكتاب يبقى يعني كإخراج فني كمحتوى لائق ومناسب. يعني ما ينفعش ننشر كتاب ما تعملوش تدقيق لغوي، لأن مثلا أنت عارفة في ناس بتقدم لنا كتب مكتوبة بالفرانكو مثلا يا رب.
1: يا خبر،
0: يعني معقولة؟ أنا مش للدرجة.
1: لا أكيد مش للدرجة دي.
0: مش للدرجة دي.
1: هيحب
0: بالضبط كده. فلأ ياريت الحاجة تبقى مكتوبة مدققة ومتنسقة كويس ومعمول لها غلاف كويس. فهي دي شروطنا. بخلاف كده رضو عايز أقولك فتحين الباب لأصحاب المواهب وأصحاب الأفكار وأصحاب المحتوى، قدم اللي انت عايزه. احنا ما بنحكمش على العمل بتاعك، احنا مش دار نشر تقليدية نقول لك ده ينفع وده ما ينفعش، ده تجاري
1: ده هيبيع ده مش هيبيع،
0: دي مش وظيفتنا خالص. عارفة بالظبط زي اليوتيوب كده يا رضوى، اي حد يقدر يرفع على يوتيوب فيديو
1: صحيح
0: طالما طبعا ما فيهوش حاجه،
1: وفي شروط على فكره شروط. يوتيوب ليه شروط ومحددات زي ما انت قلت بالزبط. كمان فعلا،
0: بس باب
1: الابداع مفتوح.
0: ايوه في الاخر الفيديو بتاعك ده هيتشاف مش هيتشاف، هيحقق مشاهدات مش مشاهدات، دي بقى انت وشطارتك يا باشا، انت وشطارتك في المحتوى بتاعتك ان انت تخدم عليه بتسويق وبدعايه وبشغل دوت كتير. فبرضو نفس الفكره كده في ايوان. وايوان هي يعني ممكن نصنفها تحت بند يا رضوى اللي هو بيطلق عليه ال يا ربي الاسم فات عن دماغي دلوقتي، بس اللي هي المنصات اللي بيطلق عليها اللونج تيل، اللونج تيل او الدبل سايدد بلاتفورمز، اللي هي المنصات اللي بتفتح المجال لعدد كبير جدا من المحتوى، بس في الاخر غالبا اللي هينجح وهيحقق مشاهدات او قرايات او داونلودز او بيبقى 20%. هي بتسمى 20-80. 20% هو اللي بيكسر الدنيا وبيتحول للهيتس او الاعمال
1: الحاجات الجامده جدا القويه،
0: و80% هو لازال مهم وبتاع بس ما بيحققش نفس الاعداد، بس على مستوى تراكمي لانه هو اعداد الكتب كبيره
1: طبعاً.
0: ال80% ده بيبقى رقم كبير من القراءات والمشاهدات،
1: وحاجه بتضاف لسجل الكاتب كمان
0: طبعاً.
1: اكيد وللسي في بتاعه انه عملها. وفي حاجات على فكره وانت قول لي ده برضو من خبرتك يا محمد، في حاجات ممكن ما تحققش نجاح اول ما تنزل يعني او اول ما يتم طرحها، لكن بعد كده تلاقيها مره واحده كده عملت تفاعلات جامده جدا وانتشرت وكده. صح،
0: مش كده بس يا رضوى، النشر الذاتي او السيلف بابليشنج بيعتمد على غزاره الانتاج. يعني كاحصائيات عالميه عشان الكتاب بتاعك يوصل مثلا للبيست سيلر او من الكتب الاكثر مبيعا او يحقق مبيعات حقيقيه تعتبر دخل كافي بالنسبه لك، اللي هو يوصل لعشرات الالاف ومئات الالاف من الجنيهات، لازم انتاجك ما يقلش عن 10 كتب.
1: ياه.
0: اه.

0: يعني الأعمال العالمية يا رضوى اللي بتدخل لأصحابها 100,000 دولار فيما فوق، على الأقل المؤلفين نشروا 30 عمل،
1: يا خبر.
0: 30 كتاب. فبالتالي لازم يكون عندك صبر، لازم يبقى عندك استمرارية وكونسيستنسي، ولازم أنت تستغل منصة النشر الذاتي دي أن أنت تتواصل مع الجمهور القراء وتتعلم من الفيدباك
1: إيه
0: بتاعك.
1: أيوة.
0: لو انت يعني مثلا في كتبنا رضوى بنقابل المؤلف اللي هو عنده، انا مش عايز اقول غرور، ولكن مع هو شايف نفسه بيرفكت،
1: نجح قوي مثلا في عمل،
0: ما نجحش خالص
1: كمان،
0: لسه بيبدا، وهو مش متقبل اطلاقا اي ملاحظات على العمل بتاعه، وحارم نفسه من دوت، هو شايف نفسه
1: انا فوق الملاحظات دي يا جماعه.
0: لا انا بنصح سواء المؤلفين الاعزاء اللي عايزين يقدموا في كتبنا او في ايوان، تحلى بان انت تبقى منفتح على ملاحظات
1: الاخرين
0: ونصايح،
1: صح طبعا،
0: وفيدباك وبتاع. يعني عايز اقول لك مثلا من المواقع اللي انا بحبها قوي يا رضوى اللي انا اتعلمت منها، موقع جود ريدز طبعا اللي هو اول منصه سوشيال ميديا للكتب والكتاب.
1: صحيح.
0: انا بدخل على الناس اللي معلقه على الكتب بتاعي، انت عارفه يا رضوى انا عندي 19 كتاب.
1: عايزين اقول لكم ان محمد كمان ناشر
0: ما انا كتبنا بقى نشرت لي، يعني
1: أيوة
0: نشرت الشغل اللي انا فشلت
1: ايوه صح، هي كانت مشكله شخصيه فحلها، فما ينفعش يعني
0: بالزبط.
1: الأعمال دي احنا كمان ما نشوفهاش
0: بالظبط. الحمد لله فبتعلم قوي من الناس كتباها على جود ريدز، ملاحظات شديدة القيمة
1: طبعا.
0: وباخد بالي منها في أعمالي الجديدة. فعايز بس يعني اختصارا أقولك الباب مفتوح، انشر زي ما انت عايز، سواء بس يعني لازم بس تتبع الثلاثة أو أربع إرشادات اللي أنا قلتهم لك، اللي هم بسيطين جدا
1: طبعا.
0: جدا سهلين جدا جدا، وهتلاقي فرصة فعلا أن أنت تعمل كارير وتعمل
1: سمعة. مكان دي بتبقى أصعب حاجة عشان الكاتب المبتدئ كمان بالذات يوصل لها.
0: بالظبط كده،
1: صح صح، فرصة الحقيقة كبيرة جدا جدا لكل حد عنده موهبة الكتابة. أهم حاجة بس تلتزم بالشروط اللي محمد قال لنا عليها، شروط واضحة وسهلة جدا. هنخرج فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.
1: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا إكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: الراديو 90-90 هواها مصري مع رضوى حسن. يلا بينا.
1: يلا بينا للراديو 90-90 مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة محمد جمال، مؤسس منصة إيوان ومنصة كتبنا. النهاردة بنتكلم عن عادات القراءة وإزاي اتغيرت من جيلنا للجيل الأصغر مننا، وإزاي الذكاء الاصطناعي يعني بقى جزء أساسي من الموضوع علشان الجيل الأصغر مننا يهتم أكتر وأكتر بالقراية بشكلها المختلف جدا عننا ومش الشكل التقليدي. واتكلمنا عن منصة إيوان والدور بقى اللي هتقوم بيه في الفترة الجاية في القصة دي، وازاي بتساعد اي حد من الكتاب اللي حابين يقدموا محتوى متطور ومختلف انه يلاقي الفرصة من خلالها. عايزك بقى تقولي يا محمد، هل كمان لو حد من يعني جيل زد اللي هم من 15 ل 30 اللي هم جمهور منصة إيوان أصلا، عنده موهبة الكتابة، هو كمان يقدر يشارك برضو بالمحتوى؟ بتهيألي بقى هم دول هيبقوا أكتر ناس معبرين عن الناس اللي يعني بتستهدفهم المنصة، مش كده؟
2: يعني عايز أقول لك يا رضوى، من الحاجات الأنشطة اللي احنا بنعملها دلوقتي إن احنا بنتواصل مع الكونتنت كرييترز ومع الانفلونسرز. يا جماعة إيه رأيكم تحولوا المحتوى اللي انتوا بتقدموه ده والخبرات بتاعتكم والتجارب بتاعتكم لكتب؟
1: تمام.
2: وعايز أقول لك إن التفاعل مع الفكرة دي هايلة، والناس متجاوبة جدا وبيسألونا طيب نبدأ إزاي، طب هل ممكن حد يساعدنا في التحرير، هل ممكن حد يساعدنا إن هو نعمل أوتلاين أو شكل للكتاب. فالناس متحمسة لده، وعايز أقول لك إن بالفعل في إنفلونسرز كتير مش قليلين أصدروا كتب بالفعل سواء ورقية أو إلكترونية، والاحتفاء بيها كان كبير وكان هايل جدا يعني. فلأ احنا طبعا جزء من اهتمامنا ان جيل زد يكتب، يعني
1: مش بس يقرأ.
2: انا
1: يعني
2: عايز اقولك ان 17% من يعني الناس المنتمين لجيل زد عندهم مهارات الكتابة،
1: عندهم
2: بالفعل مهارات الكتابة، ومهارات كتابة ابداعية. مش قليلة. فده على فكرة جيل زد يا رضوى هو 25% من سكان العالم، ده رقم كبير. 2 مليار شخص في العالم العربي، بنتكلم على حوالي 120 مليون شاب وشابة من 15 ل 30 سنة، 17% منهم بيقدر يكتب، بيقدر مش يكتب بس اللي هو بيكتب بوست على فيسبوك
1: أو
2: على
1: يعني. إكس،
2: لا بيكتب كتابة إبداعية على مستوى عالي جدا، عنده المهارات ديت، فدي حاجة كويس. بالمناسبة 70% مثلا من جيل زد بيعرفوا يقروا ويكتبوا إنجليزي بشكل هايل جدا.
1: صحيح.
2: فهو مش بس هيستهدف القراء في العالم العربي، ولكن هيقدر يستهدف قراء في كل حتة في العالم، سوق ضخم جدا جدا جدا. احنا بنحاول نشجع المتابعين من جيل زد ان هو يخش،
1: ان هو يبقوا جزء منه، هم جزء كمان مش بس يتوجه لهم المحتوى برضو من الجيل الاكبر، يعني
2: سواء كتاب او قراء.
1: تمام. طيب نقطة بقى يعني أخيرة كده قبل ما نختم.
2: يلا بينا. الوقت عدى بسرعة جدا.
1: عدى بسرعة جدا بصراحة، يعني جري معاك فعلا الوقت. الـ AI بما إن إحنا بنتكلم هو قد إيه مهم وقد إيه هيدخل في التطوير وهيبقى ضمن شكل الكتاب، أنت مش قلقان من الناس اللي بتعتمد على الـ AI في كتابتها؟
2: إطلاقا. أنا شايف إن الـ AI فرصة كبيرة جدا. أنا عايز أقولك إن عالميا في نماذج كتير يا رضوى لكتاب شبه كتبوا الأعمال بتاعتهم بشكل كامل بالـ AI والأعمال دي نجحت. يعني عايز أقولك إن في لسه قاري عن مؤلف قدر في 6 شهور يطلع 200 كتاب مكتوب بالـ AI، نشروا على أمازون بأسماء مستعارة بأسماء مختلفة، وحقق أكتر من $1 مليون مبيعات. لكن أنا مش هروح للشكل الإكستريم ده. أنا عايز أقول للمؤلفين والكتاب وصناعي المحتوى، الـ AI وسيلة تساعدك في مراحل كتير في الكتابة بتاعتك، زي ما كنا بنتكلم أوف إير.
1: أيوة.
2: يا رضوى، ممكن يساعدك في مرحلة الريسيرش، مرحلة البحث.
1: صح.
2: ممكن يساعدك إن أنت بتديله المخطوطة بتاعتك وتاخد رأيه في بناء الشخصيات، في بناء الحبكة بتاعتك، في السرد بتاعك، وهيديلك فيدباك أكتر من هايل. لكن إن إحنا يعني نستسهل
1: أقوله اكتب لي موضوع مثلا أو أعمل لي كتاب عن كذا،
2: لا، يعني لازم
1: بدون
2: عندك
1: دخل مني
2: رؤية. لازم يبقى عندك تحط الفاليو بتاعتك، لازم يبقى عندك يعني
1: قيمة حتى تضيفها،
2: قيمة بالضبط، ميزة تنافسية تفرقك عن أي حد أنت بتغذي بيها الـ AI بقى، جيميناي والحاجات وشات جي بي تي والحاجات دي، عشان يطلع منتج. المنتج ده مبني على خبرتك أنت، حكايتك أنت، صوتك أنت، فتقدر تبيعه وتسوقه وتعرض. لكن عايز أقول لك يا رضوى، حتى لو العمل مكتوب 100% بالاي اي، اهلا وسهلا بي على منصه ايمان،
1: مفيش مشكله،
2: انا ما عنديش مشكله. انا عايز يعني الفكره يا رضوى، ان انا عايز بمسك في الـ في الـ في جين زي بايدي واسناني، اقول له بس ابدا معايا، ابدا، عبر عن نفسك، خد التجربه. كتبت النهارده بالاي اي، بكره هتستعين بيه بنسبه 50%، بعد كده هتكتب العمل اللي هو متعلق بيك، اللي هو مبني على خبرتك، اللي ما تحطش فيه اي اي خالص. فالفكره كله انا عايز اشجعه.
1: ايوه،
2: يعني
1: وده كتاب، يعني مش بحث علمي ولا حاجه، فنقلق من الاي اي فيها او كده؟
2: لا،
1: فما فيش مشكله، يعني في جزء ممكن يبقى من الخيال، جزء من خيال الكاتب او من خيال الاي اي. يعني
2: عايز اقول لك حاجه يا رضوى، انا في مجال معين بذاكر فيه بقالي فتره، فانا معتمد على فيديوهات بجيبها من على النت عشان اذاكر. في فيديوهات معموله بنسبه 100% بالاي اي،
1: كتير فعلا،
2: وعايز اقول لك محققه مئات الالاف من المشاهدات. وانا شخصيا بستفاد منها جدا جدا جدا، بس من الواضح ان الشخص اللي عمل الفيديو دوت وهو بيعمله بيبقى مدي دايركشن لبرنامج الاي اي، توجيه.
1: ايوه ضروري،
2: خد السكريبت ده، حط المعلومه ديت، ركز على الحتت دي. ففعلا الفيديو بيطلع، انت ما بتحسيش ان هو مفهوش روح او ان هو حاجة آلية او حاجة، لا، بيبقى فعلا فيه حاجات الناس تستفاد منها
1: حقيقية، فعلا الناس تقدر تستفيد منها. يعني الباب مفتوح للإبداع
2: طبعا،
1: على كتبنا وعلى إيوان. المهم الالتزام بالشروط السهلة والبسيطة جدا، ولكنها مهمة جدا علشان العمل يتنشر بكل سهولة على المنصتين يعني. ومبسوطين جدا بان احنا كنا معاك النهاردة في اول كلام عن ايوان.
2: أنا
1: حقيقي يا محمد، وسعداء بده يعني، وبالتطور وكل تطور بقى ان شاء الله نبقى دايما فيه معاك كده
2: يا رب. يعني بشكرك تاني يا رضوى، بشكر يلا بينا، بشكر راديو 90 90، فرصة عظيمة. وانا متأكد يعني، عارفة واحنا بنتكلم انا في ناس بتبعت لي دلوقتي على الواتساب
1: تقول
2: احنا سامعينك دلوقتي،
1: دي حاجة تسعدنا
2: والناس عايزة تتكلم على المنصة وازاي تنشر، فدي حاجة عظيمة. انا بشكرك جدا.
1: انا اللي بشكرك جدا جدا حقيقي يا محمد، نورتنا. وعايزين بقى كل الناس اللي عندها كده حب للكتابة، ابدأ اكتب وابدأ طريقك. الموضوع دلوقتي بقى سهل جدا مع كتبنا ومع ايوان، ما بقاش صعب زي فترات قبل كده كان تدور بقى على دار نشر وعلى ما توافق وكده، لا الموضوع بسيط. المهم بس ايه، نشوف الكتب والاعمال الجميلة اللي فيها ابداعكم. دي كانت حلقتنا النهاردة، يا رب تكونوا اتبسطتوا بيها، وانا شخصيا اتبسطت ان محمد نورنا بعد 11 سنة نقول تاني 11 سنة.
2: أيوة. فرصة سعيدة جدا.
1: انا اسعد يا محمد، نورتنا، ونقابلكم السبت الجاي قبل ساعتين من دلوقتي في حلقة جديدة من يلا بينا، وبقول لكم سلام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بعدد من كوادر وأطقم التمريض العسكري عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وأكد وزير الدفاع حرص القوات المسلحة على تطوير المنظومة الطبية مشيدا بالدور الإنساني والوطني الكبير الذي تقوم به أطقم التمريض العسكري في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد أكد حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة ورقمنة الإجراءات لتسهيل رحلة المستثمر، وذلك خلال لقائه نائب رئيس مجموعة الفطيم الإماراتية. تناول اللقاء سبل تعزيز وتوسيع استثمارات المجموعة في مصر. وزيرة الإسكان رندا المنشاوي تابعت موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظات المنيا وبني سويف ودمياط وسوهاج. وأكدت وزيرة الإسكان على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية وسرعة تذليل المعوقات لدفع معدلات التنفيذ وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري. فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة. وفي لبنان شن الاحتلال غارات على منطقة الجبل الرفيع بالإضافة إلى استهدافه بالقصف المدفعي مناطق بالجنوب اللبناني. مسؤولون أمريكيون أكدوا رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراحا إيرانيا يتضمن هدنة لمدة 7 أيام وإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات النووية مقابل رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. وأبلغ ترامب مساعديه بأنه يشكك في التزام طهران بمطالبه متوقعا استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر المقبل. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد بحث مع نظيره الأردني في عمان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتنظيم سوق العمل. وأكد الجانبان أهمية التنسيق المشترك لحماية حقوق العمالة المصرية في إطار القوانين الأردنية، مع إشادة الجانب الأردني بدور العمالة المصرية. ورياضيا، ضمن مباريات كأس الخليج 27 يلعب منتخب الكويت أمام العراق في 7 مساء، بينما يواجه منتخب عمان نظيره السعودي في 9 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

0: الو
1: الو يا قلبي.
0: ايوه
1: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
0: ايوه
1: هات لنا طبلة وفوقيها قبلة.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جدا. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعا عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيقول. وحكاية التاريخ لينا النهاردة بتقول إنه في دراسة جديدة أكدت إن الكتاب المصريين القدماء عانوا من أثار الجلوس لفترات طويلة، وإنه المصريين القدماء وثقوا كل شيء بدءا من الصلوات للإعلانات وحتى الضرائب. ويبدو يا جماعة إن مهمة تدوين كل ده تركت أثرها على عظام الكتبة. ووفقا للدراسة دي اللي اتنشرت في مجلة ساينتيفيك ريبورتس، تقدر في الدراسة دي تشوف أثار إصابات مكان العمل حرفيا على عظام الكتبة المصريين المدفونين من أكتر من 4000 سنة، بما في ذلك الكاحلين المسطحين نتيجة الجلوس القرفصاء وإصابات الفك المحتملة نتيجة قطم الأقلام. والحقيقة أن الكتبة المصريين بيشكلوا العمود الفقري لإدارة الدولة. الأشخاص المتعلمين في المكاتب الحكومية المهمة كانوا هم اللي بيقوموا كل الشغل ده، واحتفظ المصريين القدماء بسجلات دقيقة لكل شيء اكتشفوه وقاموا بعد كده بتخزينها في الأرشيف. عالمة الانثروبولوجي بيترا بروكنر واللي بتشتغل في المتحف الوطني التشيكي في براغ قالت إن الكراسي اللي اتصممت عشان يقعد عليها الكتبة المصريين ما كانتش مناسبة أبدا لصحة العظم. والحقيقة إن بروكنر وزملائها قاموا بفحص الهياكل العظمية لأكتر من 69 موميا من الذكور البالغين المدفونين في الفترة ما بين 2700 و2180 قبل الميلاد في بوصير، ده مجمع الأهرامات والمقابر على بعد أميال قليلة من جنوب القاهرة. بروكنر وزملائها حددوا 30 موميا من البقايا المحنطة، إما لكتبة محترفين، أفراد مدربين عملهم الوحيد والقراءة والكتابة، أو المسؤولين رفيع المستوى اللي بيعتمد عملهم على القراءة والكتابة. ووفق لهذا التحليل عانى العديد من الكتبة المصريين القدماء في بوصير من هشاشة العظام، وهو مرض مدمر للعظام والأربطة، خاصة في عظمة الترقوة اليمنى والكتف والإبهام، ومن المفترض أن يكون ده بسبب الكتابة المستمرة تقريبا. لكن ده لو أشار هيشير لإيه؟ يشير إن المصريين القدماء كانوا بيعرفوا القراءة والكتابة بشكل كبير، وإن الكتابة كانت عمل مهم لكتير من المصريين القدماء. وطبعاً كلنا عارفين إن الكتابة والتدوين كانوا بالهيروغليفي، اللغة اللي لغاية النهاردة لسه العالم بيتكلم عليها. وزي ما قلنا إن كتاب التاريخ مليان ورق وورق، أنا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

أغنية جديدة على الراديو 90 90. وائل جسار، نص الليل من روتانا.

وائل جسار نص الليل من روتانا. أغنية جديدة على الراديو 90.90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بعدد من كوادر وأطقم التمريض العسكري عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وأكد وزير الدفاع حرص القوات المسلحة على تطوير المنظومة الطبية مشيدا بالدور الإنساني والوطني الكبير الذي تقوم به أطقم التمريض العسكري في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد أكد حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة ورقمنة الإجراءات لتسهيل رحلة المستثمر، وذلك خلال لقائه نائب رئيس مجموعة الفطيم الإماراتية. تناول اللقاء سبل تعزيز وتوسيع استثمارات المجموعة في مصر. وزير السياحة والآثار شريف فتحي أكد سعي مصر لبناء قطاع سياحي مستدام وقادر على الصمود يتبنى مفهوم السياحة التجديدية لخلق قيمة مضافة للزائرين والمجتمعات والبيئة. جاء ذلك خلال مشاركة وزير السياحة في المائدة المستديرة الوزارية التاسعة المقامة على هامش معرض اليابان الدولي للسياحة في طوكيو. فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة. وفي لبنان شن الاحتلال غارات على منطقة الجبل الرفيع بالإضافة إلى استهدافه بالقصف المدفعي مناطق بالجنوب اللبناني. الشرطة الباكستانية أعلنت مقتل 13 مسلحا إثر وقوع تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد. من ناحية أخرى أفادت وكالة رويترز بسقوط 11 قتيلا و30 مصابا جراء انفجار بمدينة ديرة إسماعيل خان بشمال غرب باكستان. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد بحث مع نظيره الأردني في عمان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتنظيم سوق العمل. وأكد الجانبان أهمية التنسيق المشترك لحماية حقوق العمالة المصرية في إطار القوانين الأردنية، مع إشادة الجانب الأردني بدور العمالة المصرية. ورياضيا، ضمن مباريات كأس الخليج 27 يلعب منتخب الكويت أمام العراق في 7 مساء، بينما يواجه منتخب عمان نظيره السعودي في 9 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

وبس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.

كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصر. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.
1: الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم يقرر إراحة محمد صلاح من مباراة جنوب السودان يوم الثلاثاء المقبل بتصفيات أمم إفريقيا. وضمن التصفيات الإفريقية يلعب منتخب كينيا أمام إريتريا في الرابعة عصرا، كذلك يواجه جنوب إفريقيا غينيا. الأهلي يبدأ التنسيق مع سفارة مصر في أوغندا استعدادا لمباراة كتارا بالكونفدرالية يوم 17 من أكتوبر المقبل. ضمن مباريات كأس الخليج 27 يلعب منتخب الكويت أمام العراق في 7 مساء، بينما يواجه منتخب عمان نظيره السعودي في 9 مساء. وأخيرا وفي دوري الأمم الأوروبية تقام في 10:45 مساء مباراتا تشيك وكرواتيا وإنجلترا أمام إسبانيا.
0: صوت الملعب على الراديو 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: إيه الجديد؟ مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف هدف.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد حرص القوات المسلحة على تطوير المنظومة الطبية مشيدا بالدور الإنساني والوطني الكبير الذي تقوم به أطقم التبريد العسكري في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين. جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع بعدد من كوادر وأطقم التمريض العسكري عبر الفيديو كونفرنس. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أعلن أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي مدعوما بتعافي قطاعي الصناعات التحويلية والاتصالات. وخلال لقائه بممثلي مؤسسة ستاندرد أند بورز استعرض وزير التخطيط تراجع التضخم إلى 12.7% وانخفاض معدل البطالة إلى 5.8% مؤكدا التزام الحكومة بدعم التنافسية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت بحث مع ممثلي شركة روس أتوم الروسية مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبع النووية والاستعدادات الجارية لاستقبال الوفود الوقود النووي العام المقبل. تناول الاجتماع تطورات تصنيع المعدات وتوربينات توليد الكهرباء. وزير العدل المستشار محمود الشريف التقى خلال زيارته الرسمية إلى الصين بقيادات شركة هواوي لبحث تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي. استعرض اللقاء التقنيات الحديثة لمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة وسبل دعم منظومة التقاضي الرقمي بالمحاكم المصرية. لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين أعلنت فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن المقرر إجراء الاقتراع العام في 28 نوفمبر المقبل. نحو 1,000,000 شخص توافدوا إلى الشانزليزي وساحة الكونكور في العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في قداس لبابا الفاتيكان ليون 14. وفرضت السلطات الفرنسية إجراءات أمنية مشددة شملت نشر نحو 15,000 عنصر أمني ومنظومة دفاع جوي لتأمين زيارة البابا التاريخية. اقتصاديا، وزارة السياحة أعلنت اختيار مصر ضيف شرف الدورة 37 لمعرض نانجينغ للخريف الذهبي بالصين بما يعكس عمق العلاقات والتعاون المتنامي بين البلدين. وخلال المعرض سيتم استعراض المقومات السياحية المصرية المتنوعة وسبل تعزيز التعاون المشترك. ورياضيا، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم انطلقت الآن مباراتا كينيا أمام إريتريا وجنوب إفريقيا في مواجهة غينيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته. أنا مش قد الحب ولا قد أتعابه، قالي مين اللي جابه هالحب يلي مش وقته. قالت ألو وك عم تسمعني، تعقعد جنبي شوي تعفهم قلبي من أول لك

love you بس مش وقته بكرة سوا هنلف الكون هلا مش وقته أنا ملك الحب بكل أشكاله لو شو ما قاله هالحب

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: والتفكير.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. سمعني مزيكا لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أعلن أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، مدعوما بتعافي قطاعي الصناعات التحويلية والاتصالات. وخلال لقائه بممثلي مؤسسة ستاندرد أند بورز، استعرض وزير التخطيط تراجع التضخم إلى 12.7% وانخفاض معدل البطالة إلى 5.8%، مؤكدا التزام الحكومة بدعم التنافسية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت بحث مع ممثلي شركة روس أتوم الروسية مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبع النووية والاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي العام المقبل. تناول الاجتماع تطورات تصنيع المعدات وتوربينات توليد الكهرباء. وزير العدل المستشار محمود الشريف التقى خلال زيارته الرسمية إلى الصين بقيادات شركة هواوي لبحث تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي. استعرض اللقاء التقنيات الحديثة لمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة وسبل دعم منظومة التقاضي الرقمي بالمحاكم المصرية. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي شدد على ضرورة احترام أمن وسيادة الدول العربية وحسن الجوار وخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين أعلنت فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن المقرر إجراء الاقتراع العام في 28 من نوفمبر المقبل. نحو 1,000,000 شخص توافدوا إلى شانزليزي وساحة كونكور في العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في قداس لبابا الفاتيكان ليون 14، وفرضت السلطات الفرنسية إجراءات أمنية مشددة شملت نشر نحو 15,000 عنصر أمني ومنظومة دفاع جوي لتأمين زيارة البابا التاريخية. اقتصاديا، وزارة السياحة أعلنت اختيار مصر ضيف شرف الدورة 37 لمعرض نانجينج للخريف الذهبي بالصين، بما يعكس عمق العلاقات والتعاون المتنامية بين البلدين. وخلال المعرض سيتم استعراض المقومات السياحية المصرية المتنوعة وسبل تعزيز التعاون المشترك. ورياضيا، في دوري الأمم الأوروبية تقام في 10:45 مساء مباراتا تشيك وكرواتيا وإنجلترا أمام إسبانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90، على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية،
2: حاجة تانية. مبروك يا شملولة، مبروك لكل ست مصرية شغلها الجميل هيتعرض في لندن للعالم كله.
3: أنا مش مصدقة نفسي، التل هيروح برا؟ شغلي وشغل زمايلي في شندويل وأسيوط هيسافر برا، هيشوفوه الخواجات.
2: هو مين كان يصدق إن الشالات والملابس الجاهزة وشنط الجلد والإكسسوارات أوروبا كلها هتتفرج عليها؟
3: يعني ممكن نلاقي ستات من أوروبا لابسين التل يا أستي صفصف؟
2: ليه لا؟ التراث المصري جميل، جميل جدا، وممكن كمان يخطف عين وقلب الأوروبيات. ده هيفتح سوق لمنتجات كتير للمرأة المصرية.
4: الميزة كمان يا صفصف أن منتجات التل في المعرض ده بتجمع بين التراث والموضة العصرية. في مصممين مصريين عصريين عاملين من التل أشكال عصرية، يعني هيجمع بين أصالة الحرفة اليدوية المصرية ورؤية التصميم المعاصر.
2: حلو قوي التنوع ده. يلا بقى يا شملولة، يلا علشان تجهزي الشغل اللي هيسافر.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
5: بقول لك ايه يا استاذ حاتم؟
6: اتفضل يا سيدي.
5: مش كان يعني من المفترض ان اسافر معاهم يا حاتم بيه؟
6: يسلم بصفتك ان شاء الله. كنت بتفصل معاهم التل؟
5: بس انا الكبير، وبعدين انا لازم اطلع في مهمة رياضية.
6: رياضية ازاي يا كبير؟ يعني انت سعادتك ناوي على ايه؟
5: فيه كم واد عندنا في النجح بيلعبوا كورة زين الزين، منهم واد بيدخل في نفسه 3-4 تجوان في الماتش، وواد تاني الففية نصحته انه يتناول المنشطات علشان صحته بعافية حبتين.
6: بسم الله ما شاء الله. وعايز تعمل ايه بقى بكل دول يا كبير؟
5: اخليهم ينحرفوا في الدوري الانجليزي كيف محمد صلاح ومرموش.
6: ينحرفوا على اساس ان محمد صلاح ده انحرف في الدوري الانجليزي، ودول بقى بيلعبوا في فرق هنا في الدوري المصري؟ يعني
5: مال بيلعبوا في فريق النجح، فريق اللي بينافس كل سنة على الدورة الرمضانية في المركز كلها.
6: لا لا لا لا لا لا، ده موضوع خطير جدا، لا لازم نكلم فيه صفصف. ابن خالتها شغال مدير مخازن في الفيفا هناك.
5: الفيفيا؟
6: أمال إيه في الفيفيا؟
4: هيئة الأمم المتحدة معانا في تنظيم المعرض والتحضير له. ده معرض تعاقدات عشان ندخل التل جوه الأزياء العالمية. الإقبال على مبيعات التل كبيرة جدا من عرض الكتالوجات، بس
2: ما بالك بقى لو شافوه ولبسوه. أخيرا اتحقق الحلم وبقى علم، لبس تراثي مصري الكل بيتسابق علشان يشتريه ويلبسه.
4: الستات فرحانة قوي قوي يا صفصف، حاسين ان تعبهم ما راحش هدر، وان المجلس القومي للمرأة في ظهرهم دايما وبينقل منتجاتهم لأكبر الدول، وده هيشجع ستات تانية كتير.
6: عمرك غريبة يا شملولة والله، يعني انتي مش زعلانة؟
3: وازعل له يا حاتم بيه؟ هو في حاجة لا سمح الله تزعل؟
6: يعني مش زعلانة ان الشغل بتاعك مسافر برا يتعرض للعالم كله وانت مش مسافرة؟
3: كفاية ان شغلي مسافر، كفاية ان الجلابيات اللي عملتها بايدي هي اللي هتسافر. أني متأكدة أن التل حيرفع راسي برا يا حاتم بيه.
6: الله العظيم تلاتة، باين عليكي أعقل واحدة في الناس دي يا شملولة، أعقل من أختك معقولة وجوزها جعفر، وأعقل كمان بيني وبينك يعني من الكبير.
3: الكبير؟ ماله الكبير؟
2: لعيبة إيه اللي حنسفرهم برا يا عمدة؟ وحنسفرهم إزاي؟
5: نعلقهم على جناح الطيارة حتى هلا، هنحطهم جوه كراتين التلي.
2: الله، انت عاوز تفضحنا؟ وبعدين دول نعمل بيهم ايه هناك؟
5: دول هيجيبوا ملايين للنجع يا صفصف هنم، هيجيبوا ملايين كتيرة قوي لما ينحرفوا في الدوري الانجليزي.
2: ينحرفوا؟ الله، اسمع يا كبير اسمع، انا بصراحة خايفة عليك.
5: ليه؟
2: اصبر على اللعيبة دي وما تسفرهمش لندن المرة دي، وحرص عليهم.
5: ليه يا مدام صفصف حرص عليهم ليه؟ هو ابن خالتك اللي شغال مدير مخازن في الفافيه ده قال لك على حاجه كده ولا كده؟
2: والله قال لي ان الكهرباء اتقطعت في الاتحاد الانجليزي والقيد هناك واقف. اقول لك بقى على نصيحه، تاوي اللعيبه دي دلوقتي.
5: الا تاويهم، هتاويهم طبعا وهاخد بنصيحتك، بس هتاويهم هناك في بلاد الانجليز. بس المشكله اللي عندي، هلاقي هناك دورة ولا لا عشان اتاويهم فيه؟
3: مع السلامة، مع السلامة يا نور عيني. هترفع راسي في بلاد بره.
7: سبحان الله، شملولة بتودع التل كأنه ابنها.
2: وليه لا، تعبت فيه وعملته 10/10، وهي حاسة ومتأكدة من جوه قلبها ان التل ده هيشرفنا ويشرف بلدنا ويشرفها هي كمان. العربيات مشيت بالتل خلاص على المطار.
5: انا بعد ما تأكدت ان مفيش دورة هناك في بلاد الانجليز، حطيت اللعبة في شولة وخزنتها للشتاء. بعد كده هبعتها على لندن طوالي.
3: ابقى حط لهم نفتالين بيلي.
0: كنتم مع يوميات صفصف.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة السادسة. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى في نيويورك عددا من أبناء الجالية المصرية مؤكدا تقدير الدولة لدورهم الفاعل كشركاء أساسيين في جهود التنمية الوطنية وتعزيز صورة مصر بالخارج. واستعرض اللقاء جهود تطوير الخدمات القنصلية والتحول الرقمي لتلبية احتياجاتهم. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد حرص القوات المسلحة على تطوير المنظومة الطبية مشيدا بالدور الإنساني والوطني الكبير الذي تقوم به أطقم التمريض العسكري في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين. جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع بعدد من كوادر وأطقم التمريض العسكري عبر الفيديو كونفرنس. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أعلن أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي مدعوما بتعافي قطاعي الصناعات التحويلية والاتصالات. وخلال لقائه بممثلي مؤسسة ستاندر أند بورس استعرض وزير التخطيط تراجع التضخم وانخفاض معدل البطالة مؤكدا التزام الحكومة بدعم التنافسية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت بحث مع ممثلي شركة روس أتوم الروسية مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية والاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي العام المقبل. تناول الاجتماع تطورات تصنيع المعدات وتوربينات توليد الكهرباء. وزير العدل المستشار محمود الشريف التقى خلال زيارته الرسمية إلى الصين بقيادات شركة هواوي لبحث تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي. استعرض اللقاء التقنيات الحديثة لمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة وسبل دعم منظومة التقاضي الرقمي بالمحاكم المصرية. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي شدد على ضرورة احترام أمن وسيادة الدول العربية وحسن الجوار وخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. اقتصادياً، وزير السياحة والآثار شريف فتحي بحث مع رئيس الرابطة اليابانية لوكلاء السفر سبل دفع الحركة السياحية الوافدة لمصر. أكد الجانبان أهمية السوق اليابانية والطلب المتزايد على السياحة الثقافية بمصر. ورياضيا، ضمن مباريات كأس الخليج 27 يلعب منتخب الكويت أمام العراق في 7 مساء، بينما يواجه منتخب عمان نظيره السعودي في 9 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل، مساء الجمال والكريستال والياسمين عليكم وعلى ياسمين.
2: يا مساء الفل. انا عايز اقول لكم يا جماعه، انتوا لو شفتوا شكل ماهي وهي بتقول يا مساء الفل
1: والكريستال،
2: حماس بالله بجد، ده حماس كانها قاعده كده وشايفاكم وبترحب. والله العظيم بجد دل على المصداقيه،
1: على الحب
2: طبعا،
1: وكل الحب
2: ومشاعر حقيقيه.
1: ايوه طبعا،
2: ايوه طبعا.
1: معاكم ياسمين محفوظ وماهي إيهاب اللي انت شايفه. وخلينا نفكركم ان احنا رقم تليفوننا، عشان المره فاتت ناس كتير بعتت لي تقول لي انتوا بتقولوا الرقم بسرعه، تعالوا نقوله بالراحه.
2: يلا قولي
1: 2 18 10 8 66. رقم الواتساب بتاعنا 010 490 90 4. طيب نخش في الموضوع، ايه رايك يا ياسمين؟
2: ارجوكي والنبي، عشان انا شايله وعبيه.
1: فانت
2: بصي، كل اسبوع بتيجي سؤال، يعني بتيجي بسؤال للحلقه. بصراحه يعني بيجي لي على الجروح اللي عندي
1: اصلا.
2: فانا انا حاسه ان انا خلاص نزلت معاكي، وانت ايه مخلصه عليا. بس
1: يعني عالجك بالصدمه يا ياسمين.
2: انا متعالجه بيها اوريدي.
1: طيب يا جماعه، احنا جايين نسالكم سؤال واضح وصريح وعميق جدا.
2: انا يعني بحييك.
1: ايوه. انت عمرك رضيت بالهم والهم مرضيش بيك؟ يعني عمرك انت اتنزلت وجيت على نفسك وقدمت حاجات كويسه
2: وكمان ما عجبش؟
1: هل ده حصل قبل كده؟
2: اول ما قريت لي يا جماعه السؤال انا بعرف له لا انا شايله معبيه.
1: فنقول ما عجبش، نقول ما تقدرش. هل انت لما بتعمل حاجات كويسة بتلاقيها بتتقدر ولا لا؟ لما بترضى بحاجة كده اقل منك، يعني
2: حاجة اصلا ما كانتش اوبشن، يعني مش اوبشن بالنسبة لك، ومع ذلك انت رضيت بيها، بتعملت معاها على انها حاجة يعني هخليك اوبشن، والله انت اصلا مش اوبشن.
1: فلقيت الدنيا باظت كده.
2: نو اوبشن.
1: قولولنا ده لحد ما نسمع الاغنية الجاية دي ونرجع نبدأ حلقتنا.
2: يلا بينا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90-90.
1: لسه معاكم ياسمين محفوظ ومي إيهاب في اللي انت شايفه، ولسه بنتكلم عن هل انت رضيت بالهم قبل كده ومرضيش بيك، عملت وقدرت الناس او لوضع ممكن يكون وضع ممكن تكون وظيفة اقل من امكانياتك بكتير وقبلت بيها وبعدها لقيت الناس هم اللي معترضين عليك. يعني ايه ياسمين قولي لي كده؟
2: طبعا ده بعد تجارب كتير وبعد خبرة حياتية كتير.
1: ياسمين اصلا موجودة اول امبارح اللي بتقول لكم الكلام ده، كملي حبتي.
2: ماشي. العصر اول امبارح العصر. فعلا احنا بنقعد مع يعني مع ناس او بنرضى بظروف او بنرضى. انا هتكلم عن نفسي، انا عشت ده مع بشر مش مع اماكن ولا مع شغل الحمد لله ولا اي حاجه خالص. بس في ناس انا تعاملت معاهم فعلا والله والله بجد، يعني لو كانوا راحوا لاطباء نفسيين كانوا الاطباء اهلوا خد كشفك اهو ما تجيش هنا تاني، روح كشفك اهو حضرتك ما تجيش هنا تاني، طب انا الجلسه ما تجيش هنا تاني. بس مع الوقت اكتشفت ان ده ناتج عن ان بني ادم ما بيقدرش نفسه. فكر ان انت تلتزم اخلاقيا مع حد، وان انت تلتزم انسانيا مع حد، وان انت تقول مفيش حد بيسمعه، محدش وقف جنبه، محدش بيدعمه، ومن كتر ما انت بقيت تاخدي الناس على قد عقلها جالهم نوع من انواع الايجو اللي هو يعني هتضطر تتحملي ان انت خدتهم على قد عقلهم، فطول الوقت هيتصرفوا وفقا لده. فان هم حد يعني حد يقولك انا جامد جدا، انت اجمد حد انا شفته، فهيصدق نفسه فهيتعامل معك طول الوقت بالطريقة دي للأسف الشديد. يعني
1: بس خدتي الموضوع لحتة عميقة جميلة بحقيقة.
2: انت قلتي

0: أجزاؤه حتى لو كانوا 1245 واحد، اشمعنى؟
1: يبقى ده حد رقم اخر الرقم ده، في حد رقمه 1245 هو موجهلك الكلام ده على فكرة.
0: ياسمين بتهدي النفوس.
1: بس راك شفت انت شغل ال عرفت.
0: رقم اخر 24 الحقيقة انا عجبني المثل اللي هو بيقوله ده اكتر بقى من اللي احنا بنقوله.
1: يلا بينا.
0: بيقولك احلى مساء عليكم، في مثل بيقول عبر العفش
1: يتنفش.
0: ايوه. وعايز اغنيه لشيرين عشان يروق. طب قول لنا ايه الاغنيه.
1: وفي مثل تاني يقول لك عيش البجاح على قفل مكسوف
0: مثلا. ده كتير قوي.
1: وفي مثل تاني كده سريعه قوي. اوكي.
0: احمد ابراهيم، مساء العسل والسكر عليك يا مي. انت وياسمين مين بيقدر حد في الزمان ده وبيتقدر الا القليل من الناس؟ الدنيا ماشيه على المثل ده، خيرا تعمل شر ما تلقى. اهدكي مثل اهو
1: ده كده مثل
0: يعني.
1: ماشي.
0: فعلى وضعك يا احمد، يومك زي الفل. في رقم اخره 82 عايز اغنيه عمرو دياب فستان لابو مالك عشان هو اللي معلمني الشغل. هو في اغنيه اسمها فستان؟
1: يمكن
0: اللي هو اقصد الالوان اللي هو الاحمر شكله عليكي خطير بسكوت خالص. هل هي دي الاغنيه توصلها يعني؟ رقم اخره 4 وحايد. استاذه مي، مساء الخير على حضرتك والمستمعين. نسيكي ياسمين، مش مشكله.
1: انا مسامحه.
0: للاسف فعلا بتحصل وما بيبقاش الواحد عارف يحكي ولا لا. انت تحكي لنا بقى، انت تحكي لنا يعني ايه وقصه حياتك كلها بقى من الاول.
1: اوكي.
0: رقم اخره 48، مساء السعاده والسكر زياده على اجمل مذيعتين. ام محمد من اسيوط. يا ام محمد منوره دايما.
1: ام محمد
0: والله. رقم اخره 24، دي صفاء خليل. ماشي يا صفاء منورانا. رقم اخره 99، مساء الخير والسعاده. بيقول ما فهمتش السؤال واكيد العيب عندي.
1: انا بحييك على ان انت يعني اشرت
0: ان العيب عندك،
1: في يعني تصالح مع ذات رهيب. بالزبط. انا بحييك والله.
0: بيقول في مثل رابع بيقول انا ضحيت عشانك وانت الوهم خانك. اكيد ده مش مثل، اكيد دي كانت كلمه مكتوبه على ظهر توك توك. بس انا بحب الكلمات دي قوي. الحاجات دي كتروا منها
1: الاقوال المقصوره
0: جدا.
1: ايوه.
0: تعالوا نطلع نسمع الاغنيه الجايه دي ونرجع نكمل حلقتنا. يلا بينا.

كله بالأغنية يفك مع إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 9090 هواها مصري.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد رفض الجامعة القاطع لأي محاولات تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منددا بالممارسات الإسرائيلية في هذا الإطار. جاء ذلك في كلمة الأمين العام للجامعة العربية أمام الاجتماع الوزاري المشترك بين الجامعة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس، وذلك على هامش اجتماعات الجامعة العامة للأمم المتحدة. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد فلسطيني جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيم نصيرات وقع وسط قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن القصف الإسرائيلي أسفر أيضا عن إصابة عدد آخر من الفلسطينيين. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أعلن أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، مدعوما بتعافي قطاعي الصناعات التحويلية والاتصالات. وخلال لقائه بممثلي مؤسسة ستاندرد أند بيرز، استعرض وزير التخطيط معدلات تراجع التضخم وانخفاض البطالة، مؤكدا التزام الدولة بدعم التنافسية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أجرى مباحثات مع ممثلي شركة روزاتوم الروسية. تناولت المباحثات مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية والاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي العام المقبل. وزير العدل المستشار محمود الشريف التقى خلال زيارته الرسمية إلى الصين بقيادات شركة هواوي لبحث تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي. استعرض اللقاء التقنيات الحديثة لمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة وسبل دعم منظومة التقاضي الرقمي بالمحاكم المصرية. اقتصاديا، وزير السياحة والآثار شريف فتحي بحث مع رئيس الرابطة اليابانية لوكلاء السفر سبل دفع الحركة السياحية الوافدة لمصر. وأكد الجانبان أهمية السوق اليابانية والطلب المتزايد على السياحة الثقافية إلى مصر. رياضيا، ضمن مباريات كأس الخليج 27 يلتقي حاليا منتخب الكويت والعراق، بينما يواجه منتخب عمان نظيره السعودي في 9 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
1: الدقيقة الأولى.

0: انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: اللي انت شايفه هل عمرك رديت بالهم وهو مرضيش بيك؟ انا عايز اقول لكم على حاجة، ان عمرك ما هترضى بالهم وهيرضى بيك. من الاخر كده، عمرك ما هتقلل من نفسك علشان شخص او علاقة او شغل او حاجة وهتلاقي تقدير. بالعكس، انت مجرد ما انت قللت من نفسك عشان توصل للحتة دي، هم بقوا شايفينك في الحتة القليلة اللي انت حطيت نفسك
2: وإلا
1: فيها.
2: ما كانش قالوا التقدير خسرنا كتير.
1: بالظبط كده.
2: انا عايز اقولك على حاجة، هو فعلا اكتر حاجة بتوجعك والله انت مش بصة انك اديتي ايه ولا ضحيتي بايه ولا عملت ايه ولا ساهمت بايه ولا دعمت بايه. فكرة التقدير دي هي اللي بتضايقك. يعني فكرة مثلا ايه، انا مقدر وقفتك معايا، انا مقدر، الحاجات دي بتفرق قوي انسانيا
1: طبعا
2: ومعنويا قوي قوي قوي قوي.
1: انت عارفة يا سمين، انا مرة تقال لي جملة وانت بتتكلمي في حتة التقدير، في جملة بس جت في دماغي.
2: أيوة.
1: قلت لا انا لازم اقولها، مش قادرة اوقفها في زوري يا سمين.
2: قولي.
1: مرة حد بيقول لي هو انا يعني عشان اخد منك لازم ابدي؟
2: ايه ده؟
1: والله قلت له لا مش لازم. مين قال انه لازم؟ فيعني عادي. فساعات يعني عارفة نجاحة الناس ساعات بتبهرنا، يعني ساعات بحس بالانبهار من اللي بنسمعه.
2: ما دي للأسف دي ما اسمهاش بجاحة، دي اسمها وقاحة. يعني دي عدت مرحلة البجاحة. ما هو الفكرة بقى اللي انا اكتشفته مع الوقت، يعني فانت لما تقدر نفسك قوي وتحترمي نفسك قوي، لان ساعات انت لما بتتعاملي مع حد او بترضي بالهم، هذا على فكرة يعني ارضاك بالهم ده نوع من عدم احترامك لنفسك، عدم تقديرك لنفسك. فطول الوقت لازم تقدر نفسك، وقتك ده مش اي بني ادم يستحقه، اهتمامك مش اي حد يستحقه،
1: بالظبط
2: تقديرك مش اي حد يستحقه، لان عمرك ما هتتقدري طول ما انت مش مقدره نفسك.
1: والله ياسمين، يعني انا رغم ان انت عميقه، بس انا اول مره ابقى مبسوطه قوي وانا بسمع كده العمق اللي بتقوليه، لانه لمسني قوي. فاهمه؟
2: شفتي
1: يعني طلع عمق مفيد.
2: لا سنتي جاي على جرح يعني ناس كتير جدا مرت بيه، وممكن لسه بتمر بيه.
1: ممكن مع التجارب اكتشفت فعلا اللي انت بتقوليه ده صح، انه انت معنى انك اصلا رديتي بالهم انك مش شايفه نفسك زي ما المفروض تشوفيها.
2: لا انت كده مقلله من نفسك قوي.
1: بالظبط.
2: وللاسف انت بتعملي سقف توقعات صعبه قوي مع من الطرف الاخر، فكره ان يعني ايه، لا ده اكيد هيقدر، ده اكيد هيفهم، ده اكيد
1: شويه
2: يعني
1: وهيقدر،
2: اكيد هيقول لك شكرا.
1: ولازم كان فنان تامر حسني مع الفنان رضا البحراوي لما قال لك نديهم عينينا بيقولوا طب ما تجيبوا الحواجب.
2: ايه ده والله مش هتملى قطره.
1: احنا معانا مادي. يا مادي
3: مساء الجمال. بص والله انا عايز اقول لكم ان السماء عمرها ما تجمع قمرين في وقت واحد، بس سماء الراديو 90 90 جمع القمرين في وقت واحد.
2: احنا بنعمل المعجزات حضرتك. نحن نصنع
1: مادي دايما.
2: مادي هو كل جمهور.
1: لسه بقول لك مادي سبقت اللي مش عادي.
2: بالظبط.
3: هو هابي بيرث داي يا لوزه.
1: يعني بصي انا مبسوطه ان هو عارف، يعني النهارده افتكر عيد ميلادي ان هو بعد بكره.
3: مين ومش هتبقى موجوده معانا اون اير،
1: لانه عارف ان انا اسم الدلع بتاعي وانا كان اسمي لوزه. فيعني شكرا
2: يا لوزه.
3: هابي بيرث داي.
2: والله
3: ونجاح وتألق يا رب.
1: بس يا مادي كده دايما بتفائل بالحلقه كده لما بنسمع صوتك فيها في بدايه.
3: ربنا
1: نورتنا يا مادي، يومك زي الفل.
3: يومك زي العسل. باي باي.
2: كل سنه وانت طيبه وهب
1: طيبه يا ياسمين. انا كبرت قوي
2: ودايما يا رب كده في نجاحات وفي تألق وفي تفوق. وتفضلي زي ما انت جميله وجدعه وسالكه
1: ونظيفه.
2: والله ركاد. وانت عارفه انا مش بقول لك كده، انت عارفه ان انا يعني
1: حبيبتي ياسمين،
2: يعني امتلك قدر من الجرأة ان اقول لحد وحش انت وحش، بس انت بجد حد جميل جدا. وحرفيا انت من من ال من ال من الهبات اللي اديتها لي 90 90.
1: الله. بس انا خلاص مش قادره اتاثر.
2: فانت نفحه حلوه من نفحات 90 90.
1: شكرا يا ياسمين بجد، مش عارفه اقول لك ايه.
2: ده حقيقي.
1: شكرا يا جماعه لكل الناس اللي افتكرتني وبعتت لي على الواتساب. انا فعلا مش هكون معاكم بعد بكره، فشكرا على الاحتفال. شكرا لمادي طبعا.
2: طيب
1: نرجع بقى نرجع إيه؟ بس انا موضوع المادي ده بيفكرني بحاجه بتضايقني يا جماعه.
2: اللي هي ايه؟
1: اغنيه رمضان اللي فاتت بتاعت مين يا دوب لسه ما عديها. فاكراها الاغنيه دي؟
2: لا
1: مش عارفه. تلاقوا شعره بيضه من يومين
2: شعره.
1: كله ضرب صبغات. ما خليتش حاجه.
2: بس بدون امونيا.
1: من بيدهم فولترين قبل ما ينام. انا مين بقى عايزيها اسامي؟
2: انا عندي الاسامي في الثلاجه الفولترين.
1: ايوه مين بقى ينسى اسامي الناس وسط؟ انا برضو
2: مين بيحب الكنبه اكتر من الخروجه والناس بتسهر؟ انا.
1: اتجاه متاخر قوي.
2: مين بدل ما يجادل بقى بيقول تمام انا؟
1: ده انا الاتجاه يعني. الحمد لله على السلامه.
2: يعني لا لا
1: جوين ذا كلاب. اهلا بيكي في النادي.
2: طيب رقم 96 مساء الفل على احلى اذاعه. ده تامر. لا هو عايز يسمع تامر عاشور. روح حاضر. ده احمد ربيع. حاضر يا احمد هدور لك على الاغنيه. رقم اخره 405. ده بيقول حبايبي احسن مذيعين وافضل محطه 90 90. يا سلام يا سلام على الكلام الحلو.
1: ايوه.
2: طيب انا في احمد سعدون. انا مش فاهمه اللي هو بيقوله بس تمام يعني اكيد هو عارف اكتر.
1: احنا بنقول لك بيسوي اكوسلوت.
2: رقم اخره 48. حبايبي حبايبي كل واحده ليها بوكيه ورد جميل. بعتلنا 2 بوكيهات ورد يعني.
1: تسلمي
2: كريمه قوي يعني. فال
1: بنحييكي والله.
2: بالظبط. رقم اخره 24 عايز يسمع شيرين. حاضر هشغل لك شيرين حالا. رقم اخره 311 مساء الجمال يا جماعه والله على الناس الحلوه. استاذ محمد عبد الرحمن انت منورنا دايما كده وبتشرف دايما يعني بيك والله سواء على الواتساب او لما بتنورنا في الاستوديو فيعني على راسنا الرساله طبعا. واه طبعا بهدي النفوس وبقول لي ياسمين انك ما سلمتش عليها. يلا نسمع. يلا نسمع شيرين ونرجع نكمل الحلقه.
1: يلا بينا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت ببناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موجوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90.

0: 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90
1: الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم يقرر إراحة محمد صلاح من مباراة جنوب السودان الثلاثاء المقبل بتصفيات أمم أفريقيا. منتخب جنوب أفريقيا يفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027. ضمن مباراة كأس الخليج 27 يلتقي حاليا منتخبا الكويت والعراق، بينما يواجه منتخب عمان دوري السعودية في 9 مساء. في دوري الأمم الأوروبية تقام في 10 إلى ربع مساء مباراتا التشيك وكرواتيا وإنجلترا أمام إسبانيا. وأخيرا فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك يستعد لمواجهة برشلونة عصر غد الأحد في ثاني مواجهته بدور المجموعات الرئيسية ببطولة العالم الأندية المقامة بالعاصمة الجديدة.
0: صوت الملا

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: لسه معكم ياسمين محفوظ ومي إيهاب, ولسه بنتكلم عن الهم اللي رضينا بيه وعمره ما هيرضى بينا. تعالوا نشوف بعتولنا ايه على الواتساب. احمد تيمو بيقول كده كده ما بشغلش دماغي بالموضوع لاني بعامل ربنا مش الناس, والله قدرت اللي عملته عشانك كتر خيرك, ما قدرتش مش هتفرق, عادي كده كده ربنا هيقدر فعادي. والله يا احمد انا بقيت بعمل زيك كده, قدرت ما قدرت. احلى مساء عليك, مع السلامة, باي باي باي باي في رعاية الله غالي, وخلاص والموضوع خلص على كده. هوجع دماغي لسه ياسمين, ما مش هينفع.
2: طيب ده في اللي قبل كده, لكن ناخد بالنا في اللي جاي.
1: والله في كله يعني, انتي قبل كده بعد كده كله يعني. احنا بنعمل ايه يا جماعة؟ انا شايفة ان انت مهما قدرت ومهما ضحيت هيجي في الاخر هيتقالك ايه, محاش طلب منك.
2: المشكلة الناس بيبقى عندهم نوع من انواع الاستحقاق مش فاهمية. يعني فكرة ان هو ايه, هو انت عملت ايه؟ انا مطلبش منك انك تعملي كده. وعارفين ناس طلبت على فكرة برضو مبيقدروش.
1: أيوة يعني أيوة. دي الفكرة كلها. حتى لو كده هتقلك انت محدش طلب منك, حتى لو هم اللي طالبين عادي, بس
2: بالظبط
1: صح, بس هننكر حاجة في
2: الرينج ده. يعني دايما والله بجد بقولها وعن تجارب, دايما خليك مع اللي بيقدرك. اصل اللي بيقدرك ده بني ادم بيحترم نفسه, اللي ما بيقدركيش ولا يقدر ان انت عملتي حاجة كويسة عشانه او كده, فده بني ادم عنده نوع من انواع النقص اللي مش قادر يواجه نفسه بيه.
1: طب انا ممكن اختصر كلامك ده في جملة حلوة يا ياسمين؟
2: ما انا مختصراها,
1: اختصره اكتر.
2: اختصري.
1: في تقدير في بقاء, مفيش تقدير الى اللقاء. انا ما بحبش اتكلم عن نفسي.
2: طيب
1: ايه, ما بسطتيش؟ استني. طب انتي ما طبلتيليش, انا هسقف لنفسي
2: يعني.
1: ماذا اقول بعد اللي قلته؟ يعني في كلام كده يستاهل الناس تقف عنه.
2: المشكله يعني الفكره كلها, انت بيصعب عليكي الوقت اللي ضيعتيه, بيصعب عليكي المجهود اللي انت بذلتيه,
1: بيصعب عليكي في ايدك ياسمين.
2: على فكره انا دايما بقول ان الجمله دي او المثل ده بيتقال مش على مثلا حد محتاج فانت تديله فلوس, لا. أيوة. على البشر, على المعاملات, على التعامل مع الناس.
1: مزبوط.
2: فكره فعلا اللي بيصعب عليك وبتقدرين ده مثلا ده لوحده على فكره ده اكتر واحد هيبقى وص في حياتك, اكتر واحد هيبقى مركز في حياتك, اكتر واحد هيبقى مستقطر عليكي, حتى حاله الرضا اللي انت فيها او السلام النفسي بقى مستقطر عليكي ومستغربه كمان. فللاسف دايما بقول ان اي بني ادم لا يقدرك ولا يحترمك دي مشكلته, هو مش مشكلتك انت.
1: مظبوط.
2: بس انت وانس ما تعرف ان البني ادم ده مش مقدرك ما يلزمكش.
1: ما انا قلت لك بقى مفيش تقديري بقى الى اللقاء, بقى هنوجع نفسنا ونحرق وكده.
2: طب ممكن سقفه تاني المايك؟
1: سلامه عليا, انا
2: بس
1: بس بعد كل ده وصلنا لنفس النتيجه. مش اختصرتها لك؟
2: حصل.
1: بس
2: ده حصل حقيقي.
1: اللي يعرف يختصرها زياده على اختصار

0: يبعت لنا. يعني احنا معاكم, يعني احنا معاكم جدا. اي حد يعرف يختصرها زياده ويقول لنا, زي ما قلت لكم برده, زي ما الفنان تامر حسني ورضا البحراوي قالوا والله هشغل لك الاغنيه دي, هي احنا ليه ما بنشغلهاش بدل ما هو بحكي لكم عنها. ماشي, فاغنيه المقص اغنيه شهيره جميله, فاهمه؟ انت سمعتيها قبل كده يا ياسمين؟
1: ايه ده؟
0: ايه
1: مين ده؟
0: يلا
1: لا
0: يلا نجيبها. يا سلام, احنا هنروح من بعض فين نجيب لكم الاغنيه دي, عشان هي معبره جدا عن التقدير اكتر اغنيه.
1: انا بحب رضا البحراوي لان ساعات في اغانيه في مسجز كده اللي هو ايه, ابعتها له
0: بالظبط.
1: ايوه, فاللي هو ابعتها له بقى,
0: فتعالوا نسمعها ونبعتها له.
1: يلا بينا
0: يلا بينا.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.9.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: ياسمين هتاكل المايك، مش بتشغله عادي.
2: لا انا قلقت من حاجه، انا خفت ان يكون انا عطلت ولا حاجه، بس الحمد لله ربنا ستر.
1: بطلت العبي بقى في الحاجه يعني، ما
2: انا
1: حاجه في حالها،
2: انا كنت سايبها في حالها والله. انت عارفه هي بتنكشني،
1: انا خدت بالي. رقم اخر 99، مساء الفل ليكم، ربنا يحفظكم من جديد لجديد في مواضيعكم الجامده دي. الله، ميرسي ميرسي يا تامر بجد.
2: والله ده تحت
1: تامر اسماعيل،
2: ما هي اللي بتختار المواضيع يا جماعه
1: يعني. بنريح ياسمين من من من عبء الاختيار يعني، بنريحها بس من
2: عبء العمق.
1: لو عمقتها هتيجي تغمها علينا كلنا، فايه فنحاول نبقى نهدى على بعض كده. بيقول انا حابب اقول لكم بقى مفاجاه، قله التقدير لو جت من صاحب او جار او اي شخص ممكن تتجاوزي عنها، لكن لما يكونوا اخواتك ومامتك اللي مش بيقدروك تفتكروا اقول ايه؟
2: اي حاجه من اهلك زي على مكتوب على قلبك زي العسل.
1: تقول يعني ايه؟ اهلي وحبايبي، فهن ايه هنعدلهم وخلاص، هنعمل ايه؟ طب يا تامر يعني نصيبك يا ابني. ف يلا رقم اخو 48، مساء الخير. انت تفضل تقدر للناس والايه؟ انا مش فاهمه. يعني الرساله مش واضحه. المهم بيقول لو عايزه تقيدي صوابعك العشرة شمع مش هتلاقي تقدير، يبقى اللي بعنا كسر دلعنا. مع السلامه. ومع السلامه اللي عايز يمشي من الاخر كده. وبحر مسا على اللي خانه، وما يلزمناش واحد من اللي باعه. فدي اغاني، انا مش كلام توك توك، دي اغنيه.
2: والله
1: ما تبصيش كده.
2: لا والله انا بس بترجم.
1: ايوه اغنيه. فاغنيه كنت بحبها بس مش فاكره اسمها ايه، بس كنت بحبها. فيعني طيب يا جماعه، احنا كنا معاكم النهارده ياسمين محفوظ ومي ايهاب في اللي انت شايفه. كنا مبسوطين جدا ان احنا موجودين معاكم النهارده. ونصيحتي ليكم قبل ما نسيب المايك بقى لياسمين،
2: النصيحه في العالم ما اعرفش مالها، فيها حاجه تقريبا.
1: انت قلتي
2: لي اوكي.
1: بس بتقول ايه بقى النصيحه دي بقى؟
2: ايوه
1: لا يا جماعه، ما تردوش بالهم بجد، لان انتوا عمركم ما هترضوا بيه وهيرضى بيكوا، فتحسوا ان احنا يعني احنا رضينا بيه من الاخر على نفسنا، ويحصل معنا كده في الاخر.
2: من الاخر احترم نفسك وقدرها. يوم ما هتحترم نفسك وتقدرها، صدقني عمرك ما هترضى باي هم، بل بالعكس الهم هيجي وراك ساعتها. بس انت خلاص
1: اجري منه ورا،
2: اجري منه بالظبط يعني. اهرب
1: بالظبط، اهرب. ربنا معاك.
2: بصراحه يلا. انا كنت سعيده ان انا كنت معاك النهارده مي، وان شاء الله ان شاء الله الاسبوع اللي جاي بقى طبعا معانا محتوى جديد وافكار جديده من افكار مي الشيقه.
1: طبعا عشان لو سبتكوا ياسمين هنعيط كلنا مع بعض.
2: انا ما شاء الله يعني.
1: يلا
2: يلا، باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الفريق أشرف سالم زار وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين وفوا العطاء بالقوات المسلحة اعتبارا من يوليو 2026. وقام الاحتفال بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم. الدكتور عبد العزيز قنصو وزير التعليم العالي افتتح اليوم فعاليات اسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا 14 الذي تستضيفه جامعه منيا تحت شعار من قلب الصعيد نبدا، بالتزامن مع احتفالات الجامعه باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على تاسيسها. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أن الجامعة المصرية اليابانية كانت ولا تزال دورة التاج في مسار التعاون التعليمي بين البلدين. جاء ذلك في كلمة موجهة لاحتفال الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بتخريج دفعتي عامي 2025 و2026، وذلك بحضور محافظ الإسكندرية وقيادات التعليم العالي والبحث العلمي. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد رفض الجامعة القاطع على أي محاولات تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منددا بالممارسات الإسرائيلية في هذا الإطار. جاء ذلك في كلمة الأمين العام للجامعة العربية أمام الاجتماع الوزاري المشترك مع منظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس، وذلك على هامش اجتماعات الحماية العامة للأمم المتحدة. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد فلسطيني جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن القصف الإسرائيلي أسفر أيضا عن إصابة عدد آخر من الفلسطينيين. اقتصاديا، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة صرح بأن قطاع الغزل والنسيج يأتي ضمن الصناعات المستهدفة باستراتيجية الصناعة المصرية باعتباره من أهم القطاعات القابلة للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية. جاء ذلك خلال جولة من الوزير تفقد خلالها عددا من المصانع بمدينة 6 أكتوبر. رياضيا، منتخب انجلترا واسبانيا يلتقيان في 10:45 مساء ضمن منافسات الجولة الاولى من دور الامم الاوروبية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الان 26.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90.90.
1: مساء الخير. النهاردة معانا حلقة جديدة ومختلفة على مدار ساعتين في رحلة جديدة بين ملفات وقضايا بتهم كل بيت في مصر. أنا معاكم أحمد الخطيب، هكون معاكم على مدار حوالي ساعتين، هتكلم عن أخطر ملفات والتحديات اللي واجهت الدولة المصرية. الملفات والتحديات اللي واجهت الدولة المصرية في ما بعد ثورة 30 يونيو وبشكل عام، وحتى لأنه الملف اللي هنتكلم فيه ده ممتد وطويل الأمد، اللي هو التصدي للإرهاب. مصر من الدول اللي واجهت الإرهاب على مدار مثلا 60-70 سنة. الإرهاب هو ظاهرة عرفتها الدول الوطنية في 100 سنة الأخيرة، اللي هو تقويم ميليشيات وجماعات عنقودية وتخريب من الداخل وجماعات مسلحة. الظاهرة دي كبرت وتعظمت ونشأت وأثرت في آخر 100 سنة في حياة الشعوب، لأن هي تواجه الدول وتواجه القوى المنظمة اللي في أي دولة. مصر واجهت هذا التحدي وكلف الدولة تكلفة كبيرة جدا. بعد 30 يونيو دخلت مصر في حزام ناري من الإرهاب. انتوا عارفين ان ثورة 30 يونيو بالضرورة قامت عشان تخلع تنظيم متطرف في لحظة من غفوة الزمن سطى على الدولة المصرية واستولى على السلطة واستولى على السلطة التشريعية والبرلمانية وحتى قوة الشارع، وصل التنفيذية بطبيعة الحال، وصل تنظيم الإخوان بعد ثورة 25 يناير إلى السلطة. فوجئ المصريين بأنهم أمام تنظيم متطرف هياخد البلاد، يعني فعلا هيعملها مشكلة كبيرة زي دولة إيران. دولة إيران دولة إيرانية، دولة دينية بالدرجة الأولى، بيحكمها تنظيم متطرف، عنده حرس ثوري، عنده مرشد عام، عنده مكتب إرشاد، نفس البنية التنظيمية لتنظيم الإخوان اللي حكم مصر. طيب إيران فين دلوقتي؟ الدولة اللي حكمها التنظيم فين؟ إيران من سنة 79، رغم أن إيران لمن لا يعرف لديها موارد عملاقة، دولة بترولية، دولة عندها غاز طبيعي، دولة شاسعة، عندها أراضي زراعية، عندها أنهار، دولة شاسعة، دولة تقترب يعني سكانها حوالي 80 مليون تقريبا او 98 تقريبا، انا ما عنديش رقم بالضبط، لكن تقترب من 2 مليون كيلو متر مربع. دولة كبيرة ومترامية الاطراف، وبالمناسبة دولة حضارية ذات حضارة، عندها تاريخ حضاري. استولى على الدولة دي تنظيم متطرف اللي هو تنظيم الملالي، هم اللي حكموا ايران. ايه اللي حصل في ايران دلوقتي؟ من سنة 1979 لما قوم عقب الثورة ضد الشاه وتولى السلطة التنظيم السلطة في إيران. أديكم شايفين، أنتم شايفين الأوضاع عاملة إزاي. حتى اليوم نحن في حرب، بيحاربوا كل دول العالم، كل دول، وبيعتدوا على الأشقاء في الخليج والجيران الأشقاء المسالمين، الدول المزدهرة اللي هي ما عملتش حاجة لإيران. وتنظيم الطرف خط، تقدر تقول عليه خاطف الدولة الإيرانية، ده حقيقة، خطف الشعب الإيراني. نفس اللي حصل هناك كان حصل معانا في ثورة 25 يناير، سطى على الدولة المصرية تنظيم الإخوان. لكن تنظيم الإخوان واجه شعب واعي مثقف اللي هو الشعب المصري، استدعى جيشه، استدعى قواته المسلحة اللي هي قوات مسلحة وطنية، هي هي سلطتها السلطة الحقيقية على الجيش هو الشعب المصري وليس أي أحد آخر. فلما استدعوها القوات المسلحة حافظت على الأمن في البلاد وحافظت على اختيار الشعب المصري في ثورته اللي هي ثورة 30 يونيو. كانت نتيجة هذه الثورة الدخول في حزام ناري مع تنظيم الإخوان. تنظيم الإخوان تنظيم كبير فاعل قوي عنده جناح مسلح عنده علاقات دولية مدعوم من عدد من الدول الكبيرة الإقليمية والدول العظمى عنده ملاءة مالية عنده حرس ثوري عنده مجموعات مسلحة. دخلوا في أتون حرب شرسة مع الدولة المصرية. أنا هنا في الحلقة دي جاي أكلمك عن التكلفة الاقتصادية للحرب ضد الإرهاب. مش هكلمك على المواجهة الأمنية أو العسكرية، هي طبعا مواجهة مهمة جدا لأن هي الكتف المقدمة. هكلمك عن التكلفة الاقتصادية اللي تكبدتها الدولة المصرية من سنة 2013 لغاية 2020. 7 سنين كبيرة جدا، مواجهات عنيفة جدا، تكلفة اقتصادية كبيرة جدا. ربما احنا ما حسناش لانه كان في قرار من الدولة المصرية اعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي انه مش هيواجه الارهاب فقط، لكن هو ان ذراع التنمية والاقتصاد هيعمل عشان ده الحرب الاساسية ضد الارهاب، انه اعمال التنمية والبنية التحتية والاقتصاد هو الحرب، فلسفة الحرب ضد الارهاب. ان انت لما تكون عندك وطن قوي فاعل عنده بنية تحتية اقتصاد كويس بتحل مشاكل الدولة المصرية اللي هي متعطلة على مدار سنوات طويلة. دي اكبر مواجهة للارهاب بزائد المواجهة العسكرية والامنية. المواجهة العسكرية انتوا طبعا سمعتوا يعني كثير جدا وعرفتوا كثير جدا كيف كانت هذه المواجهة العسكرية، كيف كانت مريرة ومؤلمة لنا كشعب من اعداد الشهداء. انا بس يمكن يحضرني رقم اللي هو الرقم اللي اعلنت عنه الدولة المصرية ذات يوم على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا كان عندنا 3200 شهيد. 3200 شهيد ده رقم من الارقام التي اعلنت. طبعا في ارقام اكتر من كده وارد، ده غير المصابين. 3200 شهيد، انت عارف يعني 3200 ده بيموتوا في حروب، دول بيموتوا في حروب نظامية. يعني لو الدولة المصرية في حرب اكتوبر اعتقد ان هذا الرقم يعني كان حاضر في حرب اكتوبر. فاحنا على مدار 7 سنوات من مواجهة الارهاب مصر تكلفت اقتصاديا وتكبدت اقتصاديا تكلفة كبيرة جدا. بالمناسبة وانا هنا عايز اقول جملة ارجو لمن يسمعني فهم كويس، دي تكلفة اثرت على مسيرة الاقتصاد في مصر، لان ده مسار من الانفاق كان فرض على الدولة المصرية لانه ده كان مقابل الامن والاستقرار وانه الدولة تقف على قدمها. لان الارهاب اللي يعرف واللي واخد باله الحركات الارهابية وموجة الارهاب ده بيسقط الدول، لانه الجماعات الارهابية دي محترفة اسقاط دول، محترفة اسقاط دول. انا هحكي لكم حكاية سريعة كده وبسيطة عشان تفهم وتستوعب ان خطورة هذه الجماعات وخطورة انك انت لا تنتصر في معركة ضد الارهاب. في 2001 عقب تفجيرات سبتمبر الشهيرة، طبعا الطيارات تنظيم القاعدة اللي فجرت الابراج في سبتمبر بواقعة شهيرة جدا، كانت وقعت في 2001 تفجيرات في الابراج سبتمبر والبنتاجون، وقتل حوالي أكثر من 3000 أمريكي في هذه التفجيرات. دي كانت صدمة كبيرة جدا للدولة الأمريكية. نتج عندها قرار كبير جدا للدولة الأمريكية إن هي تواجه تنظيم القاعدة، تواجه تنظيم القاعدة. فكانت أرادت أن تثأر فراحت احتلت أفغانستان اللي هو اللي خرج منه تنظيم القاعدة، وبعدها راح احتلوا العراق. ده نتيجة الضربة الأمريكية، الضربة اللي تعرضت لأمريكا، احتلال دولتين كبيرتين. تكبدت الولايات المتحدة خسائر ضخمة وعملاقة وخسروا وقتل منهم عشرات الالاف من الجنود في افغانستان والعراق، وسمعه العسكريه الامريكيه دمرت تماما في العراق تحديدا نتيجه انه احتل الدوله كبيره وعظيمه، وكميه القتل اللي واجهها الشعب العراقي يعني التقديرات كانت انذاك اكثر من 3 مليون عراقي قتل في الحرب في الغزو الامريكي. الشاهد في المساله اللي عايز اقوله لك انه هذا القرار ان القوات الامريكيه ان الدوله الامريكيه نتيجه تعرضها للارهاب خدت القوات الامريكيه وراحت احتلت دولتين، خسرت مقابل ده خسائر ضخمه وكبيره، خسائر ماليه واقتصاديه وخسائر في الجنود والعده والعتاد والسمعه. كان ايه البديل عندها؟ البديل ان هم يمولوا حركات ارهابيه داخل عدد من البلاد اللي هي استهدفوها زي العراق وافغانستان، هم كانوا مستهدفين العراق وافغانستان فراحوا خدوا القوات المسلحه راحوا غزوا البلدين. طب احنا احنا احنا طب احنا عندنا مشكله مع سوريا، عندنا مشكله مع اليمن، عندنا مشكله مع مصر، عندنا مشكله مع ليبيا، عندنا على اعتبار ان الشرق الاوسط كان يموج بحركات ارهابيه، طب احنا نعمل ايه؟ هنروح نعمل نفس اللي عملناه في العراق وافغانستان، الجيش الامريكي يروح ويخسر كل الخسارات دي؟ فقرروا يعملوا ايه؟ ان هم يمولوا الحركات الارهابيه من الداخل هي اللي تسقط هذه البلاد، وده حصل. فتم تمويل التنظيمات الارهابيه لان هو اداه لاسقاط اي دوله بدون ما تكلف نفسك التكلفه اللي انت دفعتها كجيش امريكي في الغزو العراق او افغانستان. فقاموا بتمويل الجماعات الارهابيه عشان هي اللي تقوم بهذا الدور في اسقاط الدول وتخريب الشعوب وتخريب يعني وتقض امن المجتمعات وتقوم بحرب بالوكاله في اسقاط الدول التي تريدها امريكا. ده اللي حصل. فالحرب على الارهاب الحروب ضد الارهاب حرب شرسه، الانتصار فيها يكاد يكون مستحيل مستحيل. امريكا وهذه القوه العملاقه العسكريه الاقتصاديه الجبروتية ما قدرش تنتصر على الارهاب في افغانستان ولا في العراق، ويعني وتكبدوا خسائر عملاقة في البلدين دول، لان الحرب على الارهاب مش سهلة. انت في مصر وانا اقدر اقول لك بضمير مستريح احنا بنواجه الارهاب حقيقة الامر منذ سنة 1954. ليه سنة 1954؟ لان الثورة يوليو، لانه الرئيس كمال عبد الناصر اول من واجه الجماعات الارهابيه لما حاولوا يقتلوه، لانه كان تنظيم الاخوان اراد ان يقتسم السلطه مع الرئيس عبد الناصر، اراد انه ياخد 10 وزارات ومش عارف ايه والكلام ده كله. الرئيس عبد الناصر رفض، الدوله المصريه رفضت انهم كانوا عايزين ياخدوا وزاره التعليم والتربيه والتعليم والخارجيه ومش عارف ايه وايه وايه وايه والكلام ده كله. نسوا ان هم تنظيم او جماعه وارادوا ان يتقاسموا حكم البلد. اللي حصل ان بدات المواجهه مع الجماعات الارهابيه منذ سنه 1954 لما اول محاوله اغتيال الرئيس عبد الناصر في المنشيه وبدات المعركه. وبالمناسبه المعركه كانت شرسه شرسه، والدوله المصريه خسرت فيها كتير. هذه الموجات الارهابيه بدات منذ 1954 لحد 65، بعد كده هدات شويه بفعل الحرب على اسرائيل. بعد في عام 1974 في عهد الرئيس عبد الناصر في عهد الرئيس السادات حاولوا الجماعات الارهابيه اول عمليه انقلاب عسكري في حادث اسمه حادث الفنيه العسكريه، وقتلوا اكثر من عشرات الجنود في الفنيه العسكريه وحاولوا ينقلبوا على السلطه. ثم اغتالوا الرئيس السادات في سنه 81 اغتيال وكل العالم كله شاهده. دخلنا في معركه جديده مع الارهاب، الرئيس مبارك دخل في موجتين من الارهاب. ثم الموجه الاعنف والاكبر والاشرس بعد ثوره 30 يونيو. على مدار ال 60 70 سنه الدوله المصريه تكبدت اقتصاديا في سبيل امنها واستقرارها مليارات، عطلت مسيره الاقتصاد. انا اقدر اقول لك ان لو في عندنا تردد اقتصادي احد اسبابه، انا كلامي واضح اهو، احد اسبابه مواجهه الارهاب، لانه كلفت الدوله تكليف كبير وعملاق وضخم. احنا في 30 يونيو بعد 30 يونيو لما بدات الحرب على الارهاب، لما الجماعات الدينيه في مصر دخلت في رفعت السلاح فوق الدوله المصريه، شوف انت بقى، مش هكلمك على عدد الشهداء اللي ذكرته لك من شويه، شوف كم مصنع اتاثر، كم استثمار اتاجل، كم سائح ما جاش مصر، كم إيراد سياحي فقد، حجم الخسائر اللي تحملها الاقتصاد نتيجة العمليات الإرهابية. الأهم من ده كله، لو الدولة المصرية ما كانتش واجهت الإرهاب، يعني ماذا لو استمرت العمليات الإرهابية في مصر منذ ثورة 30 يونيو؟ ماذا لو؟ واستهداف المنشآت والمواطنين وقوات الأمن والسياحة والاستثمار. أنتوا فاكرين يا جماعة التفجيرات اللي احنا شفناها وعشناها؟ فاكرين تفجيرات مديريات الأمن؟ فاكرين تفجيرات القتل اللي كانت بتحصل في سيناء؟ فاكرين تفجيرات معهد الأورام؟ فاكرين ده كله؟ دي عمليات إرهابية ضخمة عملاقة، على فكرة أثرت على الاقتصاد تأثير كبير، وزودت من ميزانية الدولة المصرية ضد لمواجهة هذا الإرهاب، لأنه أنت لو ما واجهتش الإرهاب هتسقط البلد، تسقط. طب إيه اللي أنت عارفين إيه اللي حصل في سوريا؟ الجماعات دي هي اللي أسقطت الدولة السورية، تعرفوا كده؟ ما أنا مش بناقش إنه النظام السوري غلط ولا صح، بس أنا بناقشك إنه قدروا يستطيعوا إن هم يسقطوا الدولة السورية، قدروا يستطيعوا إن هم يسقطوا الدولة اليمنية، قدروا يستطيعوا ان هم يسقطوا الدولة الليبية. التنظيمات دي بإرادة خارجية تم استخدامها وتوظيفها عشان تسقط الدول من الداخل. عملوا مشاكل لا حصر لها. التنظيمات دي مسيطرة على جزء كبير من العراق. التنظيمات دي، الجماعات الدينية والإرهابية دي المسلحة، عملت مشاكل لا قبل لأحد بها. مصر قدرت ان هي بس فاتورة عالية ومكلفة ومرهقة قدرت انها تنتصر على الارهاب، بس التكلفة كبيرة. التكلفة دي كانت اقتصادية بالدرجة الاولى، بجانب التكلفة الانسانية للشهداء والاجهزة الامنية والجيش والشرطة والقضاء وحتى المواطنين العاديين اللي استشهدوا في عمليات ارهابية كبيرة. يعني احنا قدام التخيل لو انه ما كناش بنواجه الإرهاب، التكلفة الاقتصادية كنا نقدر التكلفة الاقتصادية اللي هي استنزفت من خلالها الدولة المصرية في الإنفاق على العمليات العسكرية في سيناء تحديدا، في الإنفاق على العملية العسكرية في سيناء، في الإنفاق على حماية المنشآت والمؤسسات من التفجيرات ومن القتل ومن الاغتيالات اللي بتأثر على الاقتصاد. ماذا لو إحنا الدولة المصرية ما كانتش واجهت ده كله؟ تكلفة ده كله ايه؟ الـ يعني خلونا الاول، انا عايزكم تتفق على نقطة مهمة جدا. لما نتكلم عن التكلفة الاقتصادية للحرب على الإرهاب، لازم نفرق بين حاجتين. الاولى الاموال والموارد اللي بتوجهها الدولة لمواجهة الإرهاب وتأمين المواطنين والمنشآت. التانية الخسائر الاقتصادية اللي بسببها الإرهاب نفسه الاقتصاد، من خلال تراجع السياحة والاستثمار والإنتاج والنمو وزيادة الضغوط على الموازنة العامة. أنا النهاردة جاي أحكي لك في الحلقة دي هنعتمد على أرقام ودراسات رسمية ومؤسسات دولية عشان نقدر نفهم حجم الصورة بعيدة عن الانطباعات. أنا حكيتك الأول بشكل سياسي الفاتورة السياسية لمواجهة الإرهاب وخطورة هذه الجماعات الدينية اللي أسقطت دول كتيرة. بالمناسبة أنا أقدر أقول لك إن الدولة الروسية العظمى ما قدرتش تحارب الإرهاب في الشيشان. مثلا أنا بكلمك على دول عظمى، أمريكا فشلت في العراق، فشلت في كذا دولة، ما قدرتش تحارب الإرهاب ولا تنتصر عليه. أنت في مصر انتصرت عليه. أنا في مصر، أنا بعد الفاصل هكلمك بالأرقام والإحصائيات إزاي مصر التكلفة الاقتصادية للحرب على الإرهاب اللي تكبدتها مصر من الموازنة العامة، وإزاي ده أثر على مسار التنمية في مصر. بعد الفاصل هنكمل معاكم التكلفة الاقتصادية للحرب على الإرهاب اللي هي أرهقة الموازنة العامة المصرية. بعد الفاصل.
0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.
2: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
3: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
2: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
3: يكفيني إن مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة، التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
2: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
4: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
5: اخطف لك بق الشاي بسرعة وسنة وتشوفول، اخطف من الدنيا ضحكة فرحتك.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بوني فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

شو قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته. أنا مش قد الحب ولا قد أتعابه، أي مين اللي جابه هالحب يلي مش وقته. قالت قالوا وك عم تسمعني، تعقعد جنبي شوي تعفهم قلبي.

رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جدا. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعا عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيقول. وحكاية التاريخ لينا النهاردة بتقول إنه في دراسة جديدة أكدت إن الكتاب المصريين القدماء عانوا من أثار الجلوس لفترات طويلة، وإن المصريين القدماء وثقوا كل شيء بدءا من الصلوات للإعلانات وحتى الضرائب. ويبدو يا جماعة إن مهمة تدوين كل ده تركت أثرها على عظام الكتبة. ووفقا للدراسة دي اللي اتنشرت في مجلة ساينتيفيك ريبورتس، تقدر في الدراسة دي تشوف أثار إصابات مكان العمل حرفيا على عظام الكتبة المصريين المدفونين من أكتر من 4000 سنة، بما في ذلك الكاحلين المسطحين نتيجة الجلوس القرفصاء وإصابات الفك المحتملة نتيجة قطم الأقلام. والحقيقة أن الكتبة المصريين بيشكلوا العمود الفقري لإدارة الدولة. الأشخاص المتعلمين في المكاتب الحكومية المهمة كانوا هم اللي بيقوموا كل الشغل ده، واحتفظ المصريين القدماء بسجلات دقيقة لكل شيء اكتشفوه وقاموا بعد كده بتخزينها في الأرشيف. عالمة الانثروبولوجي بيترا بروكنر واللي بتشتغل في المتحف الوطني التشيكي في براغ قالت إن الكراسي اللي تصممت عشان يقعد عليها الكتبة المصريين ما كانتش مناسبة أبداً لصحة العظم. والحقيقة إن بروكنر وزملائها قاموا بفحص الهياكل العظمية لأكتر من 69 موميا من الذكور البالغين المدفونين في الفترة ما بين 2700 و2180 قبل الميلاد في أبو صير. ده مجمع الأهرامات والمقابر على بعد أميال قليلة من جنوب القاهرة. بروكنر وزملائها حددوا 30 موميا من البقايا المحنطة، إما لكتبة محترفين أفراد مدربين عملهم الوحيد والقراءة والكتابة، أو المسؤولين رفيع المستوى اللي بيعتمد عملهم على القراءة والكتابة. ووفق لهذا التحليل عانى العديد من الكتبة المصريين القدماء في أبو صير من هشاشة العظام، وهو مرض مدمر للعظام والأربطة، خاصة في عظمة الترقوة اليمنى والكتف والإبهام، ومن المفترض أن يكون ده بسبب الكتابة المستمرة تقريبا. لكن ده لو أشار هيشير لإيه؟ يشير إن المصريين القدماء كانوا بيعرفوا القراءة والكتابة بشكل كبير، وإن الكتابة كانت عمل مهم لكتير من المصريين القدماء. وطبعاً كلنا عارفين إن الكتابة والتدوين كانوا بالهيروغليفي، اللغة اللي لغاية النهاردة لسه العالم بيتكلم عليها. وزي ما قلنا إن كتاب التاريخ مليان ورق وورق، أنا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90.

الراديو 90 هواها مصري. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90. مساء الخير. في دراسة اتعملت في فبراير 2023، الدراسة دي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي، كانت بتتكلم عن التكلفة الاقتصادية المترتبة على العمليات الإرهابية بالنسبة للناتج المحلي في مصر. التكلفة الاقتصادية المترتبة على العمليات الإرهابية، احنا دخلنا في حرب شرسة مع الإرهاب، الدولة المصرية انتوا كلكم فاكرينها. التكلفة دي قدرت بنحو 385 مليار جنيه من في خلال الفترة من 2011 ل 2016 فقط، يعني احنا من هنا الرقم ده 385 مليار جنيه. احنا هنا بنتكلم عن قيمة اقتصادية كبيرة كان من الممكن ان يحققها الاقتصاد المصري، لكنها فقدت نتيجة التأثيرات الاقتصادية المرتبطة بالإرهاب والحرب على الإرهاب، ده في 6 سنين فقط لا غير. أنا هنا بكلمكم عن دراسات. الحقيقة أن الرقم ده مهم جدا، لأن الناتج المحلي مش مجرد رقم في كتب الاقتصاد بالمناسبة، يعني الناتج المحلي هو قيمة السلع والخدمات اللي الاقتصاد بينتجها، مصانع بتنتج، شركات بتشتغل، عمالة بتشتغل، سياحة، نقل، تجارة، استثمارات، خدمات. ولما النشاط الاقتصادي يتراجع بسبب عدم الاستقرار، الخسارة هنا مش بتقف عند قيمة عملية إرهابية واحدة خالص، لكن بتنتقل من قطاع لقطاع. يعني انت عملية إرهابية مثلا في السياحة، وده حصل شفناه كتير، مش بس بيقف عند قطاع السياحة، لا ده بيخش على التجارة وعلى الاقتصاد وعلى الاستثمار، المستثمر بيخاف، كل ده بينسحب على كل الفئات الاقتصادية، ده بيأثر، يعني العملية الواحدة بتعمل مشاكل مع كل القطاعات. طيب وده اسمه في اقتصاد اسمه الأثر المضاعف، الأثر عملية واحد بسلاح عمل قنبلة تمنها 300 جنيه في مكان سياحي أو مكان ذو قيمة، القنبلة دي ليها أثر كبير جداً. وذلك أنا فاكر مرة الرئيس السيسي قال أنه العمليات الإرهابية أنه بتكلفة قليلة جدا تقدر تعمل تأثيرات ضخمة جدا، أكثر من الحروب نفسها، أكثر من الحروب نفسها. الحرب أنت كنت بتشوف الحروب، طيارات ودبابات وصواريخ بملايين الدولارات، لكن التأثيرات يقدر يعمله ولد إرهابي قنبلة ب 300-400 جنيه تتحط في مكان، واحنا شفنا الكلام ده في وقت من الاوقات احنا شفناه. طيب ده اسمه ايه في الاقتصاد؟ الاثر المضاعف، يعني حادث ارهابي في منطقة سياحية، لسه كنت قايل لك مش بس بيأثر على الفندق، لا ده بيأثر على العمليه في الفندق والمطاعم وشركات النقل، البزارات، المرشدين السياحيين، شركات الطيران، الموردين، والضرائب اللي كانت الدولة بتتحصل عليها من النشاط ده. انتوا فاكرين يا جماعة، اكيد في ناس كتير من اللي بتسمعني دلوقتي هتفتكر انه المدن السياحيه اللي زي شرم الشيخ والغردقه ودهب واسوان والاقصر، المدن دي وحتى اسكندريه، المدن دي بعد اي مشاكل بتحصل في البلد بتتاثر، القطاع السياحه ده بتاثر، ومصر بلد بالاساس بلد سياحيه، يعني احد روافد اقتصادها القومي هو السياحه، لان انت معروف غنيون عن البيان ان مصر بلد عندها منشآت سياحية سواء كانت ثقافية او شاطئية او اقتصادية او حضارية، معروف ان قطاع السياحة فيها قطاع عملاق وكبير، وجزء كبير جدا من الرافد من روافد الناتج القومي. طيب انت هنا كل اي حدث بيحصل العاملين في السياحة بيتأثروا تأثر ضخم وكبير ومباشر، من أول تذاكر السفر للطيران، للعمال، للفنادق، للبزارات، لكل المهنة المرتبطة بعالم السياحة بتأثر بسبب عملية واحدة. ده مش في مصر بس، ده في كل الدول اللي تأثرت. احنا شفنا في تونس، شفنا في عدد من البلاد في أوروبا بتتأثر السياحة بتأثر ضخم وعملاق بسبب حادث إرهابي
صغيرا كان أم كبيرا، لكن التأثيرات احنا بنسميه في الاقتصاد اسمه الأثر المضاعف. طيب أنا قلت لك إنه العملية الإرهابية مش ده ليها أثر مضاعف اقتصادي. ده بالضبط اللي دراسة اللي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي هي اللي قالته بالضبط، اللي كلمتك عليها من شوية لما قلت لك إن وزارة التضامن الاجتماعي أجرت دراسة مهمة جدا قدرت فيها التكلفة الاقتصادية المترتبة على العمليات الإرهابية بالنسبة للناتج المحلي بنحو 385 مليار جنيه. لكن لو عايز نفهم حجم التكلفة اللي احنا واجهتها الدولة المصرية في الإرهاب بشكل أوضح، لازم نقف عند قطاع من أكثر القطاعات حساسية للأمن والاستقرار في مصر، اللي أنا بكلم احنا عنوان حلقتنا النهاردة التكلفة الاقتصادية اللي تكلفتها وتكبدتها الدولة المصرية في حربها على الإرهاب. احنا في مصر بعد 30 يونيو حاربنا الإرهاب 7 سنين طويلة، ما كانش بيعدي يوم إلا وفي معركة شرسة على الإرهاب، قنبلة هنا، تفجير هنا، اغتيال هنا، مواجهة هنا كده، الشهداء من عندنا، تصفية من في الجبهة الأخرى من الجماعات الإرهابية. احنا كلنا شفنا ده وعيشناه. أنا هكلمك النهاردة لو أنت عايز تقف عند أكثر قطاعات حساسية في للأمن والاستقرار هو قطاع السياحة. قبل سنوات الأزمات كانت السياحة الأزمات اللي هي من بعد 2011، بالمناسبة أكبر سنة كان فيها تدفق سياحي كانت 2010، أكبر سنة استعادة السياحة قوتها ونشاطها بنفس الأرقام 2025 بداية 26. 2010 كان أكبر رقم سياحي لمصر. قبل سنوات الأزمات دي كانت السياحة واحدة من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، وكانت بتوفر ملايين فرص العمل، أنتوا عارفين ده كويس جدا بشكل مباشر وغير مباشر. لكن الإرهاب اللي حصل وعدم الاستقرار السياسي والأمني ضربوا القطاع ده في أكثر من مرحلة، والأرقام هتوجهها هتوضح لك الصدمة. وزارة المالية عندها بيانات معتمدة على بيانات وزارة السياحة إنه وصل عدد السائحين لأكثر من 10 مليون سائح في 2014-2015، قبل أن ينخفض إلى نحو 7 مليون فقط في 2015-16 ده ذروة العمليات الإرهابية اللي فاكر. في نفس الفترة دي تراجعت الإيرادات السياحية من حوالي 7 مليار دولار و37 من عشرة في 2014-2015 إلى نحو 3 مليار و77 في بوينت. أنت بتتكلم ده في 2015-16، طبعا ده كان في فترة شهدت أحداث أمنية كبيرة. لكن هنا بنوصل لرقم أكثر ضخامة، الدراسة اللي عادتها وزارة التضامن الاجتماعي قدرت حجم إجمالي الخسائر والتكاليف اللي تحملتها الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة في الفترة من 2001 ل 2018 بحوالي 207 مليار دولار. انت متخيل 200 مليار دولار نتيجة العمليات الإرهابية والصدام مع الجماعات المسلحة والحرب على الإرهاب؟ 207 مليار دولار من امتى؟ من 2001 لغاية 2018. يا جماعة احنا بنتكلم على أرقام عملاقة بتقوم دول، 200 مليار دولار دي انا بكلمك في معلومات، دي دراسة عدتها وزارة التضامن الاجتماعي، يعني دراسة رسمية بيقوم عليها ارقام رسمية مش ارقام جزافية ولا ارقام ملهاش اصل مستندي. 207 مليار دولار في من سنة 2001 لغاية 2018، وده مش معناه ان كل الرقم ده كان انفاقا حكوميا على مكافحة الارهاب، لا مش بقولك كده. الرقم ده بيقيس الخسائر والتكاليف اللي تحملها الاقتصاد وقطاع السياحة نتيجة تداعيات الإرهاب وفق المنهجية اللي استخدمتها الدراسة، وده فرق مهم جدا لازم يكون واضح ليك كمستمع تبقى عارف انه الأثر مضاعف. انا مش بكلمك على تكلفة العمليات الأمنية والاستعدادات وما شابه، انا بكلمك على حجم الأثر كله اللي جه على كل القطاعات. لان لما نقول تكلفة الارهاب احنا مش بنتكلم فقط عن الاموال الدولة دفعتها لمواجهة الارهاب، لا احنا بنتكلم على اقتصاد كان ممكن يحقق ايرادات وانتاج واستثمارات اكبر لكن حالة عدم الاستقرار والعنف اثرت عليه. طيب هل التأثير ده وقف عند السياحة؟ الاجابة لا. الارهاب بيضرب واحدة من اهم الحاجات
اللي أي اقتصاد محتاجها. عارفين إيه هي يا جماعة؟ ثقة، ثقة في الدولة وقدرتها. المستثمر قبل ما بيحط فلوسه في مصنع أو فندق أو مشروع جديد محتاج يعرف إن البيئة اللي هيشتغل فيها مستقرة وآمنة. ده أنتوا عارفين رأس المال جبان، أنتوا عارفين ده كويس جدا. فمفيش مستثمر بيروح أي مكان في أي حتة يعرف إن في مشكلة بيروح فيها، يقولك أنا مالي. وعشان كده الدراسة المصرية رصدت تأثيرات العمليات الإرهابية على الاستثمار. وفق النتائج اللي أعلنها الباحثين المشاركين في المشروع ده، أدت الخسائر في الناتج المحلي خلال الفترة من 2011 ل 2016 إلى تأثيرات على الاقتصاد على الاستثمار قدرت بنحو 176 مليار جنيه. وده معناه أن المشكلة مش بس في المشروع اللي اتضرر بالفعل، لكن كمان في المشروع اللي المستثمر قرر يأجله، أو المشروع اللي اتنقل لدولة أخرى، أو رأس المال اللي اختار يستنى بدل ما يدخل السوق. بعد الفاصل هقول لك السؤال الكبير اللي بيقودنا ليه كل الأرقام دي اللي ذكرتها لكم بعد الفاصل.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الفريق أشرف سالم زهر وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة اعتبارا من يوليو 2026. وقام الاحتفال بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم. الدكتور عبد العزيز قنصاوي وزير التعليم العالي افتتح اليوم فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا 14 الذي تستضيفه جامعة المنيا تحت شعار من قلب الصعيد نبدأ، بالتزامن مع احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على تأسيسها. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أكد أن المملكة ودول المنطقة تعرضت لاعتداءات إيرانية، مشددا على أن أي ترتيبات تتعلق بأمن المنطقة ينبغي أن تكون شاملة وتتعامل مع مصادر التهديد. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دعا وزير الخارجية السعودي إلى حماية حرية الملاحة في الممرات البحرية وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن رفض المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال في المنطقة، قائلا إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنه تتكبد خسائر فادحة. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف إحدى سفن الشحن الجافة التي كانت تنقل شحنات إلى ميناء أوديسا لصالح القوات الأوكرانية، وأكدت الدفاع الروسية مواصلة توجيه ضربات إلى البنية التحتية للموانئ وللسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية. اقتصاديا، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة صرح بأن قطاع الغزل والنسيج يأتي ضمن الصناعات المستهدفة باستراتيجية الصناعة المصرية باعتباره من أهم القطاعات القابلة للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية. جاء ذلك خلال جولة للوزير تفقد خلالها عددا من المصانع بمدينة السادس من أكتوبر. رياضيا، منتخبا انجلترا واسبانيا يلتقيان في العاشرة الى ربع مساء ضمن منافسات الجولة الاولى من دور الامم الاوروبية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الان 25.
0: الدقيقة الاولى.

رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90.

هواها مصري. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: الإرهاب هو بيضرب وبيحارب أي دولة، بيضرب أهم شيء في الدولة هو الثقة، لأنه أي شيء الثقة دي أكتر شيء يحتاجه الاقتصاد. المستثمر قبل ما بيحط فلوسه في مصنع أو فندق أو مشروع جديد بيحتاج يعرف البيئة اللي هيشتغل فيها مستقرة ولا آمنة، مستقرة إلى أي درجة وآمنة إلى أي درجة. وعشان كده الدراسة، أنا من شوية كلمتك عن الدراسة اللي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي، دي دراسة مهمة جدا حصلت فيها الخسائر والتكاليف اللي تحملتها الدولة المصرية والقطاع الخاص في قطاع السياحة من خلال فترة من 2001 ل 2018، وقدرت ب 207 مليار دولار. عشان كده الدراسة المصرية دي رصدت تأثيرات العمليات الإرهابية على الاستثمار. طبعا قلت لك من شوية انه وفق النتائج اللي اعلنها الباحثين المشاركين في المشروع ده، ادت الخسائر في الناتج المحلي خلال 6 سنوات بس من 2011 ل 2016 تأثيرات على الاستثمار قدرت ب 176 مليار جنيه. التأثيرات ده معناه ان المشكلة مش بس في المشروع اللي أدير بالفعل، لكن كمان في المشروع اللي المستثمر قرر تأجيله، او المشروعات اللي اتنقلت لدول اخرى، او راس المال اللي اختار يستنى بدل ما يدخل السوق المصري. ده بيقودنا بقى لسؤال كبير: هل الارهاب بيكلف الاقتصاد فقط وقت وقوع العملية الارهابية، ولا تكلفته يعني مثلا العملية الارهابية اللي بتقع في فندق سياحي او في متحف او ما شابه، او في مواجهة مع الشرطة او الجيش، التكلفة دي بتكون فقط وقت وقوع العملية الارهابية، ولا تكلفته بتستمر بعدها؟ ده سؤال كبير جدا ومهم جدا. انا معايا على التليفون الصديق العزيز الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية. يا دكتور عبد المنعم، مساء الورد.
1: مساء النور، اهلا بيك واهلا بالسادة المستمعين.
0: حلقة النهاردة بتكلم فيها عن التكلفة الاقتصادية التي تكبدتها الدولة المصرية في الحرب على الارهاب.
1: تمام.
0: احنا من 2011 دخلنا في حزام ناري في الحرب على الارهاب لغاية نقدر نقول لحد 2020.
1: صحيح.
0: تقريبا 10 سنين. احنا بنسميها في دراستنا الموجة الرابعة، لانه المواجهة مع الارهاب خدت عدة موجات، اشرسها واكبرها وعنفها هي اللي بعد 30 يونيو، لان كانت الجماعات الارهابية كانت كبيرة وفاعلة ومحصنة وعندها قوة وعندها دعم داخلي ودعم خارجي، قوة بتحميها، قوة بتدعمها، ولذلك كانت المواجهة صعبة على الدولة المصرية. بسألك على التكلفة الاقتصادية، احنا تكلفنا ده المسار كلف الاقتصاد المصري تكلفة كبيرة جدا.
1: هو بداية ده محاسة فضلت وتحدثت انه مصر في حربها للإرهاب كانت يمكن أشرس وقت، وممكن نقدر نقول عليه الفترة من 30 يونيو 2013 وحتى يمكن آخر 2017، يمكن دي أعنف فترة ممكن واجهت الدولة المصرية، وكانت أعتقد كانت لها خسائر ولها يعني مضاعفات كبيرة جدا. يكفي أن نقول إن الفترة دي شهدت انخفاض كبير جدا في أعداد السياحة، شهدت انخفاض كبير جدا في الاستثمار. احنا كنا السياحة لا نحقق أكتر ما بين 5 إلى 6 مليار دولار فقط، وده رقم هزيل بالنسبة للإمكانيات.
0: صحيح.
1: الدولة المصرية. نفس الحديث حتى تحولات العاملين بالخارج، ويمكن كان عندنا حرب في هذا القطاع تحديدا أحب أن أذكره، اللي هو فكرة إن هو كان يبدأ يشتري من المصريين.
0: انت كده بتشاور على ان ده كان ده جزء كمان تأثيرات
1: الحرب،
0: ده جزء
1: هو
0: الحرب.
1: الحرب ليست قنبلة وسلاح فقط، ولكن الحرب ايضا في مفاتيح مصادر، ومفاتيح ومصادر الحصيلة اللي بتجيلك من الخارج من تحولات العاملين بالخارج. يكفي ان نقول ان تحولات العاملين بالخارج كانت لا تتعدى 7-8 مليار. النهاردة احنا على فكرة 2025 تحويلات الأعمال بالخارج تجاوزت 47 مليار.
0: طبعا
1: رقم عالي كبير، عالي جدا، ويمكن مضاعف. الفترة دي يمكن احنا فقدنا فكرة ان يكون هناك سياحة او تنمية داخل سيناء بشكل كبير جدا، خاصة في الجزء الشمالي والجزء وسط وجنوب سيناء، بالإضافة أيضا إلى داخل القاهرة. إحنا يمكن داخل القاهرة برضو مش عايزين ننسى التفجيرات اللي كانت بتتم، سواء كانت في أماكن في شوارع في وسط البلد، في الأمن العام، في منطقة بعض المراكز الخاصة بالحكومة، الشرطة، بقطاعات كبيرة جدا. كان هناك عنف شديد جدا داخل الدولة المصرية، وحالة من حالات نقول يعني حالة من حالات انه كان هناك نوع من انواع يعني الارهاب ومحاربة الناس بشكل كبير جدا داخل الشارع. الشارع في مصر يمكن فقد الطمأنينة وفقد الاستقرار الامني في خلال هذه الفترة بشكل كبير. لكن خلينا نقول القوات المسلحة والشعب المصري قبلها كان بيواجه هذا الارهاب بشكل كبير جدا. يمكن حوادث علمت، يمكن حادث مسجد بئر العبد اللي تم قتل
0: مسجد الروضة
1: بئر العبد اللي تم قتل اكتر من 320
0: مصلي يعني يوم جمعة،
1: يقول بيصلي جمعة وبيصلي بيقول
0: صحيح قتل الاطفال يعني وقتل الشيوخ وقتل وضربوا امام المسجد.
1: انا اعتقد
0: كانت عملية ضخمة.
1: صحيح، هذا الموضوع كانت عملية تحول، ضرب الكنائس ايضا، هناك التفجيرات التي كانت تتم في الشارع،
0: تم اعتداء وتفجيرات اكثر من 73 كنيسة.
1: صحيح صحيح. فاذا انت امام قطاع كان يحارب المسلم والمسيحي، مش وليس المسيحي فقط، وليس هو كان يحارب المصري، كان يحارب الدولة ويحارب شعبها ويحارب ابناء هذا الوطن بشكل كبير. ومن ثم كانت هناك كلفة، كانت هناك كلفة في خسائر من موارد مالية كانت يجب أن تكون داخل الدولة المصرية، سواء كانت في سياحة، سواء كانت في تحويلات عاملين بالخارج، سواء كانت في استثمارات فقدتها الدولة المصرية، سواء كان استنزاف للاحتياطي النقدي المصري الذي كان في حدود 13 مليار دولار، وكانت هناك سحب للودائع من بعض الدول إنها قامت بالسحب المباشر للوديعة التي لها، سواء كانت تركيا أو قطر. وبالتالي كانت هذه الفترة فترة عنيفة يمكن وشديدة، لكن أعتقد أنه استطاعت الدولة المصرية أن تحول هذا التدمير إلى تعمير بشكل كبير جدا، خاصة في سيناء التي تحولت اليوم إلى يعني مشروعات، أكثر من 900 مشروع تم داخل سيناء بأكثر من كلفة وتكلفة على الدولة المصرية أكثر من 32 مليار. ودي يمكن كبداية، يمكن في هناك انفاقات أخرى تمت داخل سيناء، سواء كان بقى الأنفاق، سواء كانت قناة السويس الجديدة. بدأت الدولة يعني كما يقال يد تبني ويد تحمل السلاح في مواجهة الإرهاب الذي كان بشكل عنيف جدا خلال
0: أنا سألك يا دكتور عبد المنعم، الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، أسألك سؤال بشكل عكسي، يعني لو إحنا لم تخض الدولة الحرب ضد الإرهاب، التكلفة الاقتصادية الضخمة والعملاقة دي كيف كان سيكون تأثيرها في داخل الاقتصاد المصري؟
1: إذا لم تتمكن الدولة من القضاء على الإرهاب،
0: يعني لو إحنا لم تكتب علينا، لو تكن هناك
1: عمليات إرهابية. لا، أنت كنت تتحدث. بص، خلينا نتكلم، أنت حضرتك من أول 2014 لغاية 2000 النهاردة 2025 أو 2026، شوف حجم الإنجاز الذي تم في كافة القطاعات في كافة الوزارات، وقيسوا على الفترة دي كانت الكلفة الخاصة بيه، كانت هيبقى في عوائد للتنمية بشكل أكبر، كانت مرحلة التنمية اللي كانت هتكون موجودة داخل الدولة المصرية كانت هتتم بشكل أفضل مما هي عليه. لكن أنت قعدت تحارب، أنفقت مليارات، يمكن عايز أقول لحضرتك تقديري أنا الشخصي، وهذا ليس من مصدر، ولكن تقديري أنا الشخصي أن الدولة المصرية تكلفت أكثر من 300-400 مليار جنيه تكلفة على في هذه الحرب، سواء كانت بالأسلحة، سواء كانت بمواجهة الإرهاب الذي كان
0: أو الأثر المضاعف للعمليات الإرهابية.
1: صحيح صحيح. خلي بال حضرتك انت برضو لما يعني بتطلع طيران يضرب ويرجع تاني
0: تكلفة مالية طبعا
1: طبعا، وده
0: وسجاد القوات التدريبات والقوات
1: العسكرية بتتحرك وحالة تعبئة شبه تعبئة عامة داخل القوات المسلحة بشكل كبير. طبعا القيام ده بيكلف جامد جدا وبيبقى ليه كلفة كبيرة جدا، وايضا ان انت عندك في نفس الوقت اللي انت بتحارب فيه وبتستنزف ماليا انت عندك موارد بتفقدها نتيجة هذه الحرب، سواء كانت في السياحة سواء كانت في استثمارات سواء كانت في تحويلات عاملين بالخارج سواء كانت في صادرات سواء كانت في نقص احتياطي نقدي متاح لديك، كل ده
0: بجوار طبعا التكلفة البشرية من الشهداء طبعاً والمصابين طبعاً والمكلومين طبعاً من الأسر طبعاً والألم النفسي والإنساني والأثر النفسي
1: والأثر النفسي والذي أثر أيضا حتى على الاستثمارات المحلية. يعني احنا كان في حالة في الاقتصاد لما بنيجي ندرسها مع أي مشروع جديد يقول لك لا أنا في مرحلة في ريبة وشك في هذه الدولة، ما أقدرش أعمل فيها استثمارات، ما أقدرش أتوسع فيها، حتى لو أنا عندي مصنع وبكسب لا مش هقدر أتوسع، أخشى أن يكون هناك عملية توسع. فأنت فقدت جزء كبير من استثمارات محلية وفقدت أيضا جزء كبير من استثمارات أجنبية وعربية تأتي إليك على الأقل حتى 2017. بدأت بعدها يكون هناك أيضا محاربة، ولكن بدأت فكرة أن يكون هناك تنمية وبدأت المشروعات القومية، وده اللي خلى الدولة المصرية في المرحلة الأولى أنها تقوم بعمل الاستثمارات وعمل المشروعات بمعرفتها دون تدخل القطاع الخاص الذي كان في هذا الوقت،
0: لأنه كان القطاع الخاص كان
1: يعني عنده ريسك يعني
0: رجع ورا شوية لأنه كان عنده تخوفات وده طبيعي
1: طبعاً
0: جدا
1: طبعا، وده أمر طبيعي لأن احنا بنقول رأس المال مش جبان، رأس المال حكيم ما يقدرش يذهب في مكان،
0: لا هو جبان الحقيقة انه رأس المال جبان بيخاف طبعا بيخاف طبعاً، وده طبيعي ده شعور طبيعي يعني
1: طبعا ما يقدرش يوصل ويتوقع وينمو في بيئة غير آمنة وغير مستقرة.
0: انت لو راح تشتري لو البني آدم مننا لو راح يشتري شقة وعرف ان في جار بيعمل مشاكل ومالوش علاقة بالشقة بمالوش علاقة يقول لك انا مالي هروح اشوف شقة تانية مثلا على سبيل المثال يعني. ما بالك بقى بعمليات إرهابية جماعات مسلحة منظمة في حرب مع الدولة، انا يعني انا اقول لك انا مالي انا يعني اكيد اثر ده تأثيرا كبيرا مباشرا على جلب المستثمرين والاستثمارات في مصر طبيعي يعني.
1: صحيح.
0: يمكن اللي وقف جنبنا في هذه الاوقات دي الاستثمار العربي الخليجي تحديدا لانه مؤمن بالدوله المصريه
1: والامارات يمكن من اكثر الدول التي وقفت جانب مصر في عمل استثمارات وضخ استثمارات بشكل كبير، يمكن في
0: من باب الدعم للدوله المصريه والشعب المصري.
1: ويمكن يعني النهارده واحنا بنتحدث اكبر دولتين في حجم الاستثمارات يعني الدولية داخل الدولة المصرية هي الإمارات بحجم استثمارات يتجاوز 46 مليار، والسعودية في حجم استثمارات يتجاوز 37 مليار. ويمكن الفترة من 14 وحتى الآن هناك ضخ استثمارات كبيرة جدا من هذه الدولتين تحديدا، ويمكن أيضا يعني كثير من دول الخليج الكويت وقطر الآن وأيضا سلطنة عمان بيقوموا برضو بضخ استثمارات، ولكن أنا بتحدث عن فترة كانت فيها يعني نوع من أنواع الضغوط المالية على الدولة المصرية، الضغوط السياسية، الضغوط العسكرية والأمنية والضغوط الإرهابية على الدولة المصرية، كانوا بيحاولوا إسقاط هذه الدولة، ولكن الحمد لله ربنا حفظ مصر الحمد لله.
0: كان لي أثر طبعا بلا شك التكلفة الاقتصادية، لذلك أنا يمكن أنا النهارده اخترت الزاويه دي التكلفه الاقتصاديه على الحرب على الارهاب، على اعتبار ان احنا يعني بنعدد المشكلات التي او التحديات اللي واجهت الدوله المصريه في الفتره اللي فاتت دي، تحديات ضخمه وعملاقه وكبيره، كان ابرزها واهمها في تقديري انا انه الحرب على الارهاب دي كانت ليها تكلفه كبيره جدا اقتصاديه واستثماريه كانت ضخمه تستحق من ان احنا نقف نرصدها ونطلع المواطن عليها، لانه لازم نكون حاضرين في هذه المسألة. الدكتور الصديق عبد المنعم السيد مدير الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، أشكرك شكرا جزيلا.
2: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: منتخبا التشيك وكرواتيا يلتقيان بعد قليل. كان يلتقي منتخبا انجلترا واسبانيا وذلك في الجولة الاولى من دوري الامم الاوروبية لكرة القدم. منتخب جنوب افريقيا يفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الاولى من التصفيات المؤهلة الى نهائيات كاس الامم الافريقية 2027. منتخب الكويت يخسر امام العراق بثلاثة اهداف مقابل هدفين ويودع بطولة خليج 27. فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك يستعد لمواجهة برشلونة عصر غد الأحد في ثاني مواجهته بدور المجموعات الرئيسي ببطولة العالم للأندية المقامة بالعاصمة الجديدة. وأخيرا مصر تفوز بحق تنظيم بطولة المنطقة الإفريقية للشطرنج المؤهلة لكأس العالم 2027.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90 الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90.90. هل الإرهاب بيكلف الاقتصاد فقط وقت وقوع العملية الإرهابية، ولا ليه آثار متضاعفة وكبيرة ومستمرة؟ الإجابة القطعية أن الإرهاب لا تقف عند التكلفة الاقتصادية المباشرة، بل بالعكس بيتعدى كل القطاعات. حادث إرهابي واحد بيضرب في كل القطاعات الأخرى: سياحة، استثمار، أمن، استقرار، فقدان ثقة. القطاع السياحة ده مرتبط بأكثر من 20 مهنة حواليه، وإحنا شفنا الاضطرابات السياسية والأمنية لما بتحصل نتيجة الأعمال الإرهابية بينتج عنها آثار مدمرة وكبيرة عانت منها دول كثيرة. التكلفة الاقتصادية للعمليات الإرهابية بتستمر بعدها، يعني يحصل حادث إرهابي بتكون لي آثار مباشرة على طول بعدها. الحقيقة أن التأثير ده بيستمر لفترة طويلة، لأن السائح اللي بيلغي رحلته، والمستثمر اللي بيأجل مشروعه، والشركة اللي بتقلل إنتاجها، والعامل اللي بيفقد وظيفته، كل ده بيخلق سلسلة من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية. البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وثقوا بالفعل أن سنوات الاضطرابات وعدم الاستقرار في مصر وموجة الإرهاب بعد 2011 و2013 ارتبطت بها تراجع الاستثمار والسياحة وضعف النمو، إلى جانب اضطرابات الإنتاج ونقص الطاقة في تلك الفترة. يعني ببساطة الأمن مش منفصل عن الاقتصاد، والاقتصاد مش منفصل عن الأمن. لما الأمن بيتأثر، الاستثمار بيتأثر، السياحة بتتأثر، النقد الأجنبي بيتأثر، ولما الإنتاج بيتأثر النمو بيتأثر، ولما النمو بيتأثر فرص العمل والدخل وحصيلة الدولة من الضرائب بتتأثر، ومن ثم إنفاق الدولة على المرافق العامة بيتأثر، إنفاق والتوسعات الدولة في النمو والتنمية والعمران بتتأثر. طيب خلونا بقى نطرح السؤال الأصعب في الحلقة دي: ماذا لو مصر ما واجهتش الإرهاب؟ ده سؤال مهم جدا. هنا لازم نكون دقيقين جدا، محدش يقدر يحسب رقم مؤكد للي كان يحصل في سيناريو افتراضي لم يقع بالفعل، لكن نقدر نبني السيناريو على الحقائق الاقتصادية اللي حصلت بالفعل. لو كانت العمليات الإرهابية استمرت بنفس الوتيرة أو توسعت، فالتكلفة الاقتصادية المحتملة كانت هتظهر في أكثر من اتجاه. أول هذه الاتجاهات مزيد من الضغط على السياحة، خصوصا أن القطاع ده بيعتمد بدرجة كبيرة على ثقة السائح وشركات الطيران والأسواق الخارجية. ثانيا مزيد من الضغوط على الاستثمار الخاص والأجنبي، لأن رأس المال بطبيعته بيبحث عن بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ. ثالثا ارتفاع تكلفة تأمينات المنشآت والطرق والمشروعات والمناطق السياحية، دي تكلفة برضه على فكرة، دي تكلفة تأمين المنشآت، دي تكلفة بتتكبدها الدولة وبتزيد وتكبر. ثالثا رابعا تأثر الإنتاج والنقل وسلاسل الإمداد في المناطق اللي بتشهد اضطرابات أمنية. وخامسا زيادة الضغوط على الموازنة العامة، لأن الدولة في حالة استمرار الخطر الأمني بتحتاج إلى تخصيص موارد أكبر للحماية والتأمين والتعامل مع أثار العمليات الإرهابية. ده كلام لازم يكون احنا فاهمينه ووعينه، لكن القصة كلها موقفتش عند قصة مواجهة الإرهاب والحرب على الإرهاب، موقفتش عند المواجهة الأمنية، وده مهم جدا، لأن واحدة من النتائج الأساسية للتجربة المصرية خلال السنوات الأخيرة كانت الربط بين الأمن والتنمية، خصوصا في سيناء. سيناء ليها خصوصية شديدة: مساحة شاسعة تعرضت لاحتلال، مساحة كبيرة لم تشهد أي عمليات تنموية حقيقية. مصر قررت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها تنمي هذا الإقليم العزيز والمقدس في بلادنا. بعد سنوات من العمليات الإرهابية بدأت الدولة من الحرب على الإرهاب، بدأت الدولة في تنفيذ مشروعات تنموية واسعة في شمال وجنوب سيناء بالتوازي مع جهود استعادة الأمن والاستقرار. ووفق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بلغ إجمالي الإنفاق العام الموجه لمشروعات سيناء ومدن القناة خلال الفترة من سنة 2014
ولغاية 2025 530 مليار جنيه. انت واخد بالك من رقم ضخم وكبير وعملاق. وهنا ودي تصريحات رسمية ثابتة، دي تصريحات رسمية تانية، قدرت الاستثمارات والمشروعات التنموية في سيناء بأكثر من 600 مليار جنيه منذ 2014، شملت مشروعات في الطرق والانفاق والمياه والاسكان والزراعه والصناعه والخدمات. خد بالك ان الدوله ده من ضمن اليات مواجهه الارهاب، ان هي بتحارب الارهاب بالتنميه وبالنجاح. وهنا لازم نسال، هل كل هذه الاموال تعتبر تكلفه الحرب على الارهاب؟ الاجابه لا. ودي نقطه لازم تكون واضحه، لان جزء كبير من هذه الاموال هو استثمار تنموي طويل الاجل في البنيه الاساسيه والخدمات والمشروعات، وليس مجرد انفاق عسكري او امني. لكن في الوقت نفسه الاستقرار الأمني كان عامل أساسي في إمكانية تنفيذ المشروعات دي، وتحويل سيناء من منطقة تواجه تحديات أمنية وتنموية إلى منطقة مستهدفة بمشروعات إنتاج وخدمات وربط عمران واقتصادي مع باقي الجمهورية. يعني ببساطة المعادلة أصبحت أمن يسمح بالتنمية، والتنمية تدعم والتنمية تدعم الاستقرار. ده بيخلينا نرجع للسؤال الأول، لو الإرهاب لم تتم مواجهته هل كانت كل هذه المشروعات هتتنفذ بنفس الظروف؟ هل كان المستثمر هيدخل بنفس درجة الثقة؟ هل كانت السياحة هتتعافى بنفس الصورة؟ هل كانت الدولة هتقدر توسع النشاط الاقتصادي في المناطق اللي كانت بتواجه تهديدات أمنية؟ دي أسئلة مهمة، لكن الإجابة الدقيقة عن السيناريو الافتراضي مستحيلة، لأننا بنتكلم عن شيء لم يحدث. اللي نقدر نقوله بالأرقام هو أن مصر بالفعل دفعت تكلفة اقتصادية ضخمة بسبب الإرهاب، 385 مليار، ده حسب خسائر مرتبطة بالناتج المحلي، ده حسب وزارة التضامن الاجتماعي وفق دراسات وطنية، 207 مليار دولار تقديرات خسائر يا جماعة، وتكاليف قطاع السياحة من 2001 ل 2018، 207 مليار دولار وحوالي 176 مليار جنيه تأثيرات مرتبطة بتراجع الاستثمار وفق الدراسة اللي أعلنت نتائجها. لكن في تكلفة تانية مش دايما بتظهر في جدول الحسابات، تكلفة تعطيل التنمية، تكلفة الخوف، تكلفة فقدان الثقة، تكلفة توقف المشروع، تكلفة فقدان فرصة عمل، وتكلفة تحويل موارد كان ممكن تروح للإنتاج والتنمية إلى التعامل مع أزمة أمنية. وعشان كده لما بنتكلم عن الحرب على الإرهاب لازم نفهم ان السؤال مش بس الحرب كلفت الدولة كام، لكن كمان الإرهاب نفسه كان ممكن يكلف الدولة والاقتصاد كام لو استمر. دي كانت حلقة النهاردة، انا كلمتكم عن اهم شيء حصل في العشر سنين اللي فاتوا دول، اللي هو مواجهة الإرهاب. كانت مواجهة ضخمة وكبيرة وعملاقة كلفت الدولة اقتصاديا. وانا يكفي ان اقول لك ان احنا عايشين في مصر، في مصر عايشة في اكبر اقليم مضطرب في العالم، حروب سواء نظامية بين الجيش الاحتلال الاسرائيلي ضد لبنان وفلسطين والعراق وايران، الولايات المتحدة وحربها ضد ايران، الاضطرابات الامنية والاقتتال الداخلي اللي في السودان واللي في ليبيا واللي في سوريا واللي في اليمن. انت عايش في اقليم كله مضطرب، التكلفة الأمنية كبيرة والتكلفة الاقتصادية أكبر، والأمن ثمنه غالي وكبير. شكرا جزيلا وتصبحوا على خير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الفريق أشرف سالم زهر وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أفضوا العطاء بالقوات المسلحة اعتبارا من يوليو 2026. وقام الاحتفال بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أكد أن المملكة ودول المنطقة تعرضت لاعتداءات إيرانية، مشددا على أن أي ترتيبات تتعلق بأمن المنطقة ينبغي أن تكون شاملة وتتعامل مع مصادر التهديد. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دعا وزير الخارجية السعودي إلى حماية حرية الملاحة في الممرات البحرية وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن رفض المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال في المنطقة، قائلا إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة. العراق أعلن قيام التحالف الدولي بتسليم كل قواعده ومقراته بالبلاد للسلطات العراقية، كما أكد أنه لن تكون هناك قوات قتالية أو تدريبية تابعة للتحالف بعد 30 من سبتمبر الجاري. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف إحدى سفن الشحن الجافة كانت تنقل شاحنات إلى ميناء أوديسا لصالح القوات الأوكرانية، وأكدت الدفاع الروسية مواصلة توجيه ضربات إلى البنية التحتية للموانئ وللسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أجرى مباحثات مع ممثلي شركة توز أتوم الروسية. تناولت المباحثات مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبع النووية والاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي العام المقبل. رياضيا، منتخب انجلترا واسبانيا يلتقيان حاليا ضمن منافسات الجولة الاولى من دوري الامم الاوروبية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الان 24.
0: الدقيقة الاولى، صوت

0: سمعت الخطة مش حاجة معلش
1: يا خطة تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا إكسترا مهارات
2: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90

وحلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هوا الراديو 90-90. يا مساء الفل عليكم يا سماعة الراديو في كل مكان في الدنيا. يلا نبدأ حلقة النهاردة من ملوك الكورة. احنا دايما معاكم كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11. برنامجنا كالعادة بيهتم بالكورة العالمية بكل تفاصيلها. واحنا في خلال التوقف الدولي بكل تأكيد هنتابع بقى معاكم مباريات المنتخبات اللي بتتلعب في كل مكان في الدنيا، ما بين التصفيات زي قارة أفريقيا كده، التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية اللي هتكون الصيف المقبل إن شاء الله، وطبعا كمان دوري الأمم الأوروبية اللي فيه مباريات قوية جدا وحلوة جدا جدا وممتعة، وظهور لعدد من المدربين لأول مرة مع المنتخبات. يعني شفنا يورجن كلوب مع ألمانيا، شفنا تشافي مع هولندا وبالمناسبة تعادلوا إيجابيا 1-1، شفنا جيسوس مع البرتغال، شفنا كمان الأسطورة زين الدين زيدان مع المنتخب الفرنسي، والإصابة الخطيرة لكيليان مبابي هقول لك تطوراتها بكل تأكيد النهاردة في ملوك الكورة. وكمان هنتابع مع مباريات التصفيات ومباريات دوري الأمم الأوروبية، في مباريات ودية كتيرة جدا بتتلعب، وكمان هنتابع معاكم كأس الخليج، البطولة المفضلة والمحببة جدا جدا لكل اخواتنا واشقائنا في الوطن العربي. ونبدأ منين؟ هنبدأ بكل تأكيد مع منتخبنا الوطني، ده الأساس، ده الأهم بالنسبة لنا، ان احنا نبدأ مع منتخبنا الوطني اللي مبارح استهل المشوار في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بتعادل مع منتخب أنجولا على استاد القاهرة الدولي، وده كان أول لقاء للجماهير المصرية في مباراة رسمية مع منتخبنا الوطني بعد طبعا إنجاز اللي حققه منتخبنا في مونديال 2026، إنجاز تاريخي عظيم جدا لكرة القدم المصرية. اللي متابع ملوك الكورة لو تفتكر كلامي الأسبوع اللي فات في برنامجنا هنا، قلت لازم الفترة اللي جاية الجهاز الفني للمنتخب يبني بقى على إنجاز المونديال، ناخد نقطة ونروح لأول السطر ونشتغل ونبدأ نستعد ونخطط للمستقبل، بداية بإذن الله إن احنا ننافس ونفوز بكأس الأمم الإفريقية المقبلة، وكمان وصولا لإنجاز أكبر بإذن الله في مونديال 2030. ده اللي أنا قلته الأسبوع اللي فات، وقلت نبدأ نشتغل والجهاز الفني يخطط ويستعد بشكل كبير للمستقبل، والدنيا كانت ماشية زي الفل. إلا أنه في خلال، أنت بتتكلم في خلال 48 ساعة فقط، كل حاجة اتغيرت، وبدل ما كان الجميع بيتكلم عن الإنجاز المونديال وافتكرناه وعشنا أجواءه من تاني ودخلنا في الأجواء الحلوة بتاعت منتخب مصر، والناس بتتكلم على التخطيط لبكرة وللمستقبل، بقى الموضوع اختلف تماما وتحول ان الجميع بلا استثناء بيتكلموا عن مشاكل وتصريحات وامور كتيرة جدا جدا كنا بصراحة في غنى عنها بشكل كبير جدا جدا. فاتغير الكلام وبعدنا عن الكورة ودخلنا في تصريحات ومشاكل، واعتقدنا والجميع اعتقد ان بعد نهاية المونديال ان كابتن حسام حسن خلاص بقى معاه الخبرة الكافية في التصريحات والكلام في المؤتمرات الصحفية. يعني بصراحة في كأس العالم الدنيا كانت ماشية تمام جدا في تصريحات الكابتن حسام سواء عن المنتخب او اللاعبين، وكمان كلامه بره كرة القدم عن اخواتنا واشقائنا في غزة. ساعتها لو تفتكروا في الصيف اللي فات، يعني ما كملناش شهرين، رفعنا القبعة جميعا للكابتن حسام حسن وحيناه على الانضباط والكلام العظيم جدا اللي كنا بنشوفه في المؤتمرات الصحفية. يبقى السؤال، هو ايه اللي اتغير؟ ايه اللي حصل في مجرد شهرين ثلاثة بالكتير قوي؟ ما حدش عارف. يعني ليلة مباراة انجولا في مستهل مشوارنا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية، واعتقد ان هي كانت من المفترض ان هي تكون حاجة سعيدة جدا ان منتخبنا هيلعب على استاد القاهرة في حضور الجماهير المصرية بعد انجاز عظيم جدا وبعد خروج مشرف في مباراة الأرجنتين في دور الستاشر في المونديال، نلاقي الكابتن حسام حسن في المؤتمر الصحفي وتصريحات. طبعا انتوا تابعتوا وشفتوا الكلام ده وقتل بحثا خلال 48 ساعة اللي فاتت، لقينا كلام عن الشناوي زعل ناس كتير جدا جدا من الجماهير، وبكل تأكيد مش الجماهير بس، بكل تأكيد في لعيبة كمان زعلت على التصريحات بخصوص الشناوي حارس المرمى اللي من ضمن حراس المرمى التاريخيين بصراحة في كرة القدم المصرية،
ويعني يعني انا بقول لك انا بكل تاكيد في لعيبه كمان مش الجماهير بس زعلت من هذه التصريحات، لان هي في وقت من الاوقات اللعيب ممكن يحس ان هو هيتقال عليه كده في المستقبل، انت لعيب منتهي يعني، فده حاجه مقلقه جدا بالنسبه ان اللعيب يكون مش حاسس بالامان مع مديره الفني. يعني الكلام كمان على الدوري المصري اللي لعبته كانوا القوة والأساس لمنتخبنا في الإنجاز في المونديال في أمريكا وكندا والمكسيك، يعني دايما طول عمرنا احنا عدد المحترفين في تاريخ الكرة المصرية دايما ما بيبقاش عدد كبير، فدايما طول عمرنا بنشوف ان الدوري المصري والعناصر واللعيبة اللي بتخرج منه بيكونوا هم الأساس وبيكونوا هم اللي شايلين المنتخب في كل الإنجازات اللي شفناها، سواء مع الجنرال الكابتن محمود الجوهري رحمة الله عليه أو مع المعلم حسن شحاتة وكمان مع الكابتن حسام حسن. فكان برضو تصريح برضو بالنسبة مع تصريح الشناوي، تصريح الدوري ده برضو كان عمل برضو لغط كتير جدا بالنسبة للناس، لأنه كان بصراحة التصريح محل استغراب كبير جدا جدا. احنا الكلام ده بنقوله عشان احنا بنحب الكابتن حسام، هو واحد بصراحة من اللي حببونا في الكرة من ايام زمان جدا بشغفه بروحه واهدافه اللي حببت ناس كتير جدا في كرة القدم، وهو وللحق يقال هو اللي رجع الشغف للجماهير مع المنتخب في المونديال اللي فات، الشغف اللي كنا مفتقدينه من ايام الجنرال رحمة الله عليه كابتن الجوهري وايام المعلم حسن شحاتة والانجازات بتاعت المنتخب. لكن نرجع تاني لنفس السؤال، ليه تاني رجعنا للتصريحات اللي بتهد يا كابتن حسام، مش بتحافظ على الفريق، بداية بقى من أيام لما تم وصف لعيب معين بأن هو ربع محترف، وصولا بتصريح المنتهي على الشناوي، وصولا لحاجات كتيرة جدا لحد ما تروح بقى الأرض الملعب وتتكلم فنيا. احنا كان شكلنا كويس في مباراة أنجولا في خلال الشوط الأول وعلى فترات، لكن انت عندك اسطورة من اساطير كرة القدم هيفضل العالم كله مدى الحياة والاجيال المقبلة تتكلم عنه، هو نجمنا طبعا محمد صلاح، وجاي من تألق كبير جدا في الدوري التركي، احرز هاتريك واسيست في مباراة جالاتاسراي بطل الدوري التركي، وتبص على وسائل الاعلام العالمية الناس كلها بتتكلم على الحجر اللي راح محمد صلاح قعد عليه واصبح مزار سياحي في تركيا، والناس واقفه طوابير عشان تتصور نفس الصوره اللي تصورها صلاح. سيبك من ده كله، انزل لارض الملعب، احنا متعادلين سلبيا على ارضنا ووسط جماهيرنا، ويتم سحب الاسطوره محمد صلاح في الدقيقه 60. الملعب اختلف تماما من بعد خروج محمد صلاح، هو الوحيد اللي كان بيقدر يصنع اللعب وممكن في اي لحظه من اللحظات يسجل لك هدف وهو مش مصاب، وتقال ان خروجه يعني بسبب فني، ففي النهاية خالص خسرنا شكلنا الهجومي واصبحنا مستنيين كرات عرضية لحمزة عبد الكريم وزيكو، ودي حاجة ما تنفعش ابدا قدام الدفاعات الافريقية اللي هم اطوال كبيرة جدا معدين الاتنين متر. ففي النهاية خالص اللي انت لازم تقوله ان الكابتن حسام وتصريحاته ليلة مباراة انجولا اثرت على تركيزه، اثرت على تركيز اللاعبين كمان في مباراة انجولا، سواء في شكل الفريق او في التغييرات اللي حصلت على اثناء المباراة يعني. فاحنا كل اللي علينا وكل اللي لازم نقوله للكابتن حسام حسن من حبنا ليه طبعا وحبنا بكل تأكيد اكتر لمنتخب مصر، احنا شفناك في تصفيات كأس العالم وشفناك في المونديال، شفناك في كأس الأمم الإفريقية، وشفنا الروح اللي انت قدرت تنقلها للعيبة المنتخب، وشكل منتخبنا اللي كان حلو جدا في المونديال سواء جوه الملعب أو بره الملعب، لدرجة ان الأسطورة محمد صلاح في مرة من المرات قال ان معسكرات الكابتن حسام حسن هي أفضل معسكرات عاشها في حياته. فيعني كنا مبسوطين جدا بعودة الروح للمنتخب، لكن ليه كابتن حسام التصريحات اللي حصلت في يعني ليلة مباراة أنجولا هدت كل الكلام ده، وبدل ما احنا كنا بنتكلم على إنجاز وبنى للمستقبل بدأنا نتكلم في مشاكل. فاللي احنا لازم نقوله في نهاية كلامنا عن القصة والموضوع ده عشان نقفله، احنا ان شاء الله عندنا مباراة مهمة جدا قدام منتخب جنوب السودان يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله،
وكلنا امل ان الكابتن حسام يلحق بقى يلم الدنيا سواء في التصريحات او كمان جوه غرفه خلع الملابس. وكلنا دايما ورا منتخب مصر. لو تفتكروا اللي كلنا كنا بنسهر وراه في الشوارع للصبح في المونديال، والناس كانت بتفرح وتحتفل في الشوارع، ونفسنا ان شاء الله يكون ده الحال دايما، ونبعد بقى عن التصريحات والمشاكل بشكل كبير جدا جدا جدا. يلا نبدا حلقه النهارده من ملوك الكوره. مساء الفل عليكم يا سميعة الراديو في كل مكان، معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو، هو رئيس تحرير البرنامج. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل ارجع اقول لك سؤال حلقه النهارده، واقول لك هنتكلم في ايه على مدار الحلقه. معايا اخبار ومعايا متابعات كتير جدا جدا. فاصل ونرجع لكم على طول.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: لعشرة الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. لسه الصبح. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
1: ومن أخبارنا
0: موضوع،
1: زي ما حضراتكم كنتوا بتتابعوا،
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة، نقاش،
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات، سياسة، اقتصاد،
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة. كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90-90.
1: وملوك الكورة على هوا الراديو 90-90. أقفل كلامي اللي بدأت معاكم بيه الحلقة النهاردة في المقدمة عن منتخبنا الوطني والأزمات، أزمات التصريحات اللي حصلت ليلة مباراة أنجولا. نقفل الصفحة ونبدأ الاستعداد الجيد جدا لمباراة جنوب السودان اللي هتكون يوم الثلاث اللي جاي إن شاء الله. كلنا أمل تاني إن الكابتن حسام وجهازه الفني يلم الدنيا، سواء في قصة التصريحات ويلم الدنيا كمان في غرفة خلع الملابس. واحنا دايما ما علينا غير ان احنا ورا منتخب مصر، ودايما بنبقى حابين الحاله اللي عشناها مع منتخبنا وقت المونديال. نفسنا هي دي تكون الحاله الدائمه مع المنتخب اللي كان من المفترض تكون موجوده دلوقتي مستمره من بعد المونديال، لكن للاسف راح الكلام ده كله بشويه تصريحات حصلت ليله المباراه. لكن حبنا للكابتن حسام دايما بيدفعنا ان احنا نقول له نرجع اللمة تاني على المنتخب، نرجع لمة اللعيبة والمعسكرات الحلوة اللي كنا بنشوف كواليسها مع منتخب مصر، وده اللي بإذن الله مستنيينه خلال الفترة اللي جاية، بداية بإذن الله من الفوز على منتخب جنوب السودان يوم الثلاث اللي جاي. دعواتكم جميعا، وكلنا دايما ورا منتخب مصر. السؤال اللي هندردش فيه على مدار الحلقة، لأن أنا بعد كده هطلع معاك بقى من منتخب مصر أروح لمباريات كتيرة جدا، سواء في أوروبا دوري الأمم الأوروبية أو كأس الخليج أو تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. عندنا تفاصيل كتيرة جدا عايز أحكي لك عليها، فعندي سؤال عايز أدردش معاك فيه. السؤال صعب، خلي بالك، بعيدا بقى عن الدوريات الكبرى والتفاصيل دي كلها، احنا في فترة التوقف الدولي فحبينا السؤال يكون صعب شوية. السؤال بيقول يا سيدي، إن في تاريخ منتخب مصر، في رأيك ومن وجهة نظرك رتب لي كده أفضل ثلاثة لاعبين في تاريخ منتخب مصر. السؤال صعب جدا، أنا عارف ليه السؤال صعب، لأن أنت بكل تأكيد أغلبنا إذا ما كانش كلنا واحد من الثلاثة هيكون محمد صلاح، بغض النظر بقى عن ترتيبك هيكون ليه الأول أو الثاني أو الثالث، إنه من أفضل ثلاثة لاعبين في تاريخ منتخب مصر. فأنت كده الاختيار هينحصر بعد كده على اسمين فقط، فالموضوع بقى أصعب وأصعب. هتختار مين ولا مين ولا في أي جيل؟ يعني أنت عندك طبعا طبعا الكابتن حسام حسن وصولات وجولات مع منتخب مصر وبطولات كتيرة جدا وتأهل كمان لكأس العالم 1990. عندك لازم ولا بد تذكر الصقر أحمد حسن، هتتكلم عنه من هنا لبكرة في إنجازات وبطولات مع منتخب مصر. في أسماء كتيرة جدا، عندك الحضري، عندك أبو تريكة، عندك تريزيجيه من الجيل الحالي، عندك أسماء كتيرة جدا تقدر تقول عليها من أفضل اللاعبين في تاريخ منتخب مصر. فأنا عايزك ترتب لي ثلاثة كده من وجهة نظرك هم أفضل ثلاثة لاعبين في تاريخ منتخب مصر. هتشاركني إزاي؟ على صفحة الراديو 90-90 على الفيسبوك، أو على رقم الواتساب 010-490-90-4، وإن شاء الله على مدار الحلقة هنقرأ مع بعض كل تعليقاتكم. عندنا دلوقتي وإحنا بنتكلم كده بدأت الساعة 10:15، يعني احنا خلاص في اخر خمس دقائق من الشوط الاول، مباراة حلوة قوي في دوري الامم الاوروبية ما بين بطل العالم المنتخب الاسباني والمنتخب الانجليزي. فانت لك ان تتخيل كم من النجوم اللي موجودين على ارض الملعب، والمباراة بتتلعب كمان على واحد من اعرق استادات العالم، ملعب ويمبلي، في حاجة مفتخرة وعظيمة جدا. فانت لو مش بتتفرج على المباراة تعال اقول لك بقى. بص يا سيدي، في اول دقيقتين لامين يامال خطف الكرة بغلطة دفاعية من المنتخب الانجليزي وتقدم للمنتخب الاسباني. امتى؟ في الدقيقة 2 مبكرا جدا جدا. جوردن نجم برشلونة الاسباني المنتقل ليهم حديثا تعادل للمنتخب الانجليزي من دقيقتين بالضبط في الدقيقة 36، والنتيجة حتى الان 1-1. لو تيجي تبص على ارض الملعب انت عندك 22 لعيب موجود على ارض الملعب، كم من النجوم غير طبيعي. يعني المنتخب الاسباني طبعا البطل العالم في المونديال 2026، ونفس تشكيل تقريبا المباراة النهائية امام المنتخب الارجنتيني. سيمون في حراسة المرمى، بوبل هو ده العنصر اللي دخل بدل بيدرو بورو ناحية اليمين، ويكو بارسي ولابورت ويكو كوريا في الدفاع، رودري طبعا افضل لاعب في المونديال، وفابيان رويز، وثلاثه تحت المهاجم لامين يامال وداني اولمو ونيكو ويليامز، والمهاجم فيران توريس المنتقل حديثا لباريس سان جيرمان. تبص على المنتخب الانجليزي برضو كتيبه مدججه بالنجوم، كوانسا ناحيه اليمين، كونسا وجويه في قلب الدفاع، واورايلي ناحيه الشمال، اتنين في وسط الملعب، لويس سكيلي لاعب الارسنال طبعا، واندرسون اللاعب مانشستر سيتي، وتلاتة تحت المهاجم جوردن وبيلينغهام وبوكايو ساكا، والمهاجم طبعا الاسطورة هاري كين. فانت تبص على تشكيل الفرقتين، يعني ايه العظمة والحلاوة دي. ودلوقتي وانا بتكلم كده المنتخب الانجليزي كمان احرز الهدف الثاني، هو بطل العالم خسران واحنا بنتكلم 2-1، واللي احرز الهدف الاسطوره هاري كين اللي انا كنت لسه بقول لك عنه واحد من اهم المرشحين للبالون دور السنه دي، 2-1 للمنتخب الانجليزي. والمباراه حلوه قوي، وانت لازم لو انت مش بتتفرج على المباراه تروح كده بالليل تتفرج على الملخص، لان هي واحده من المباريات الممتعه جدا جوه الملعب وبره الملعب. عندك بره ديلافوينتي وتوماس توخيل مباراه في التكتيك على الخطوط، فهي مباراة عظيمة جدا جدا في دوري الأمم الأوروبية. بص يا سيدي، في دوري الأمم الأوروبية كان في مباريات برضو حلوة جدا اتلعبت في خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا. تعال أقولك كده على أهم وأحلى المباريات. ليه؟ لأن أنت ظهر عندك أكتر من مدرب في أول ظهور ليه مع عدد من المنتخبات. عندك مثلا ألمانيا وهولندا، ألمانيا مع يورجن كلوب، وهولندا مع تشافي هرنانديز، اول ظهور للاثنين مديرين فنيين مع منتخبات المانيا وهولندا، والمباراه انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. عندك برضو مباراه تانية كانت حلوه قوي ما بين بلجيكا مع ايطاليا، وبلجيكا في الظهور الاول برضو للهولندي اللي كان في وقت من الاوقات مرشح لتدريب النادي الاهلي مارك فان بومل، وايطاليا مع طبعا روبرتو مانشيني، وانتهت بفوز مهم وحلو قوي للمنتخب البلجيكي 2-0. ولو تتفرج على الملخص منتخب بلجيكا اكتسح ايطاليا على ارض الملعب بصراحه. فرنسا مع الاسطوره زين الدين زيدان كانت بتواجه تركيا، المنتخب التركي، والمباراه كمان كانت في تركيا ووسط الجماهير التركيه، وانتهت بفوز المنتخب الفرنسي في اول ظهور للاسطوره زين الدين زيدان 1-0. لكن الخبر اللي كان حزين للجماهير الفرنسية وخصوصا لجماهير نادي ريال مدريد الأسباني هي إصابة كيليان مبابي. واعتقد الجميع ببكاء كيليان مبابي في المباراة ان هو جاله رباط صليبي وكان ماسك ركبته، كان حزين جدا. لكن آخر خبر بخصوص كيليان مبابي طالع من نادي ريال مدريد، قالوا ان مبابي يعاني من تمدد مفرط في الأربطة الخلفية للركبة اليسرى، وستتم متابعة حالته الصحية. ده معناه ان هما لحد دلوقتي مش عارفين موعد عودته للملاعب، هل هيلحق الكلاسيكو اخر شهر اكتوبر ولا مش هيلحق. دي نقطة مهمة جدا بالنسبة لكل عشاق ريال مدريد في العالم. فده بالنسبة لإصابة كيليان مبابي، كنت حابب اقولك اخر التطورات والاخبار بخصوصها. في ايه كمان مباريات حلوة اتلعبت؟ في البرتغال لعبت اول مباراة برضو مع جيسوس وكان مصمم، والناس في العالم كلها بتحترم وبتحب اساطيرها بشكل كبير. شفنا سكالوني دايما تصريحاته عن ليونيل ميسي، جيسوس وبالرغم من رونالدو خارج مستواه وبعيد جدا وكبر بصراحة، لكن طول ما هو موجود وفي الملعب بيضمه للمنتخب البرتغالي، وفازوا على ويلز 1-0. وعندنا دلوقتي المباراة اللي بتابعها معاكو انجلترا مع اسبانيا، وانجلترا متقدمة 2-1. انا بعد الفاصل هروح معاك شوية للمباريات في القارة الافريقية، مباريات التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الامم الافريقية، لان فيها برضو شوية تفاصيل كده عايز اقولك عليها، وافكرك بسؤالنا اللي عايز اقرأ تعليق

ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالية هدفها الحياة.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: 90 هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.
1: بنكمل معاكم برنامجنا وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. بفكرك بسؤال الحلقة النهاردة، قولي كده من وجهة نظرك ترتيب أفضل 3 لاعبين في تاريخ منتخب مصر، والإجابات أنا عمال أقرأ فيها في الفاصل كلها حيرة زي ما قلتلك كده في بداية الحلقة. سؤال النهاردة صعب جدا جدا، وإن شاء الله بعد شوية نقرأ كل تعليقات سميعة الراديو في كل مكان في الدنيا. زي ما اتكلمنا عن دوري الأمم الأوروبية والظهور الأول لعدد من المدربين مع المنتخبات، يورجن كلوب وكمان تشافي وكمان جيسوس وكمان زين الدين زيدان، تعال نروح للقارة الإفريقية. والنهاردة كان الظهور الأول لبيتسو موسيماني مع منتخب جنوب أفريقيا، وأنا بقولها وافتكر كلامي ده كويس، على إفريقيا أو القارة الإفريقية الحذر من وجود بيتسو موسيماني مع منتخب جنوب أفريقيا. الراجل مخضرم، الراجل حافظ الدوريات واللعيبة والمنتخبات في القارة الإفريقية كلها، بيشتغل كويس، وشفناه مع النادي الأهلي واخد 2 دوري أبطال إفريقيا في 2 مواسم ورا بعض، فمدرب من المدربين التقال جدا. المهم النهاردة كان الظهور الأول ليه مع منتخب جنوب أفريقيا، وفازوا على منتخب غينيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. فازوا كام؟ فازوا 2-1، وشفنا الملخص وشفنا الصور اللي جاية لبيتسو موسيماني، كان فرحان جدا بالفوز الأول ليه، وعنده مباراة ودية يوم الحد اللي هو مش بكرة لا اللي بعده مع منتخب مصر، وإن شاء الله ربنا يوفق منتخبنا، وهي مباراة صعبة، ونكسب بيتسو موسيماني مع منتخب جنوب أفريقيا. ده كان ظهور أول برضو في القارة الإفريقية. عندنا ظهور أول كمان لمين؟ الواحد من أساطير الكورة اللي حببونا فيها مع منتخب فرنسا، باتريك فييرا. النهاردة كان برضو ظهور لباتريك فييرا مع منتخب السنغال، لما كان المنتخب السنغالي بيواجه منتخب موزمبيق، والمباراة كانت مبارح. لكن الظهور الأول لباتريك فييرا مع السنغال ما حصلش فيه مكسب زي كده بيتسو موسيماني، المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. لكن لو تبص كده على تشكيل المنتخب السنغالي يا جماعة، منتخب مدجج بالنجوم اللي موجودين في أهم وأعظم أندية العالم، إيه ده؟ لا حاجة صعبة جدا، يعني في كل مركز لعيب واثنين وثلاثة، وواضح كده برضو أن المنتخب السنغالي الفترات اللي جاية برضو هيكون ليه، يعني إحنا السنين اللي فاتت كلها المنتخب السنغالي بينافس ودايما متواجد في كأس العالم، لكن مع باتريك فييرا لو التوفيق موجود ولعب كرة حلوة، لا المنتخب السنغالي برضو هيوصل لمناطق ومراكز حلوة جدا الفترات اللي جاية. طيب تعال نروح بقى لكأس الخليج، لان احنا وقتنا بيجري، وعايز اقولك برضو اللي بيحصل هناك دلوقتي واحنا بنتكلم كده. السعودية بتواجه منتخب عمان، والسعودية متقدمة 3-0 خلاص في اخر دقايق المباراة في الدقيقة 83، والسعودية كده بتحقق الفوز الثاني ليها في كأس الخليج، وبتضمن خلاص التأهل للمربع الذهبي. يتبقى المباراة القادمة ليهم أمام المنتخب العراقي علشان يحدد بقى مين أول ومين تاني، لأن السعودية في المباراة الأولى فازت على الكويت 1-0، والنهاردة هي فايزة على المنتخب العماني بثلاثية، المنتخب العماني اللي بيدربه المغربي طارق السكتيوي، يعني قدم في المباراة الأولى كرة كويسة جدا أمام المنتخب العراقي، لكن النهاردة هزيمة ثقيلة أمام المنتخب السعودي. عندك النهاردة كمان المنتخب العراقي فاز على الكويت 3-2 في مباراة كانت في غاية الجمال والحلاوة. ليه؟ لأن العراق كانت متقدمة 2-1 على الكويت لحد الدقيقة كام؟ لحد الدقيقة 90. تعادل المنتخب الكويتي في الدقيقة 90، الحكم ادى 7 دقائق وقت بدل ضايع، يحرز المنتخب العراقي في الوقت بدل الضايع في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 99 المنتخب العراقي يحرز هدف الفوز، وتخلص المباراة 3-2 للمنتخب العراقي. المنتخب العراقي كده معاه 4 نقاط في المجموعة، يصبح شكل المجموعة ايه؟ السعودية 6، العراق 4، ومنتخب عمان نقطة واحدة، والمنتخب الكويتي بدون نقاط في المركز الرابع. عندنا بكرة في كأس الخليج مباراتين، اليمن مع قطر والبحرين مع الإمارات. المباراة الأولى للأربع منتخبات كان الإمارات فازت على اليمن باكتساح برباعية، وقطر فازت على البحرين 2-0 في مباراة شهدت 2 طرد في المباراة، واحد طرد للمنتخب القطري لاعب المنتخب القطري وطرد كمان للاعب من المنتخب البحريني. فانت عندك بكرة المباريات اليمن مع قطر والبحرين مع الإمارات، هيكون برضو بعد المباراة لأن شكل المجموعة 3 نقاط لمنتخب قطر 3 نقاط للمنتخب الإماراتي وبدون نقاط للبحرين ومن غير نقاط برضو للمنتخب اليمني. فبكرة برضو هيكون بشكل كبير هيتحدد أو هنقرب مين اللي هيتأهل من هذه المجموعة للمربع الذهبي، مين الأول ومين الثاني، عشان نتابع برضو المباراة أو نتابع البطولة المشتعلة جدا بطولة كأس الخليج. وزي ما كنت بقول من شوية هي بطولة محببة جدا جدا لكل إخواتنا وأشقائنا في الوطن العربي، بالنسبة لهم كل هذه المباريات اللي بتتلعب في كأس الخليج هي ديربيات مهمة جدا جدا جدا بالنسبة لهم، وإحنا ما علينا غير إن إحنا بنتفرج وبنستمتع بمباريات كأس الخليج. إحنا هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع لكم نكمل خلاص آخر دقائق في حلقة النهاردة. هقول لك مباريات بكرة، هقرأ تعليقاتكم على سؤالنا النهاردة فكرك بيه سريعا، عايز أعرف من وجهة نظرك أفضل 3 لاعبين في تاريخ منتخب مصر، وعندك الأسماء كتيرة جدا أسماء عظيمة، عندك الأجيال المتعاقبة فيها نجوم وأساطير كتير جدا، فأنت براحتك تماما قل لي أهم وأفضل 3 لاعبين في تاريخ منتخب مصر على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-904. فاصل ونرجع لكم على طول نكمل برنامجنا.

بنكمل معاكم برنامجنا ملوك الكورة على هوا الراديو 90-90 في آخر خلاص دقايق في حلقة النهاردة. واسمحوا لي أكرر تاني الكلام اللي أنا قلته في بداية الحلقة النهاردة بعد ما كلمنا كده ودردشنا شوية على اللي حاصل مع منتخب مصر وخرجنا عن الكلام في الكرة ورحنا في مناطق تانية ما بين مشاكل وتصريحات ومين راح ومين جه. فالمطلوب دلوقتي ان احنا نقطة من اول السطر، وكان من المفترض ان احنا نكون بنبني على الانجاز الحلو اللي حصل في المونديال، لكن في النهاية خالص ما علينا غير ان احنا نقول للكابتن حسام: يا كابتن حسام احنا بنحبك وبنقدرك، وكل تصريحاتك عن المنتخب واللعيبة واخواتنا في غزة في المونديال كانت هنا الناس بتحتفل بيها وبتتناقلها بشكل كبير، ليه رجعنا تاني للتصريحات دي؟ فانت في ايدك برضو الموضوع يرجع يتلم سواء في التصريحات او في غرفة خلع الملابس، وان شاء الله ربنا يوفق منتخبنا في مباراة يوم الثلاث امام منتخب جنوب السودان، لان اعتقد هتكون مباراة مهمة جدا جدا جدا بالنسبة للجهاز الفني وللعيبة وللمنتخب بشكل عام في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. مهمة بعد اللغط والكلام الكتير اللي حصل في الساعات اللي فاتت، وإحنا قادرين نكسب إن شاء الله، وفي نفس الوقت قادرين نقفل الصفحة اللي محدش لحد دلوقتي عارف أسبابها وليه اللي ودانا للمنطقة دي وابتعدنا عن الكورة وابتعدنا عن الفرحة بالإنجاز، وإن إحنا نفكر بقى في المستقبل. يعني مهم في النهاية نقطة من أول السطر يا كابتن حسام، وانت قادر ان ترجع المعسكرات اللي صلاح بنفسه أسطورتنا قال عليها من أفضل المعسكرات اللي عاشها في حياته، وتكون بداية جديدة بداية ان شاء الله من مباراة يوم الثلاث اللي جاي أمام منتخب جنوب السودان. طيب كان سؤالنا ليكو النهاردة: رتب لي من وجهة نظرك أفضل ثلاثة لاعبين في تاريخ منتخب مصر. تعالى كده نشوف سميعة الراديو قالوا إيه. عمر هشام بيقول منتخب مصر باسم حسام حسن رقم واحد، ثم الصقر أحمد حسن، وبعد كده الحضري ومحمد صلاح. أنا قلت ثلاثة بس ماشي عشان خاطرك يا عمر. سيد غنيم بيقول بدون ترتيب الخطيب حسن شحاتة محمد صلاح. تمام يا سيد. شيماء الأمير بتقول بيبو صلاح حسن شحاتة حسام حسن. مش عارف ليه الكل مزود اسم او اتنين عن انا قلت لكم تلاتة، بس يلا ما علينا، انتوا برضو سميعة الراديو غاليين علينا. تعالوا نكمل. حنان محمد بتقول حسن شحاتة محمد صلاح طاهر ابو زيد، طبعا مع حفظ الالقاب لكل هذه الاساطير والاسماء العظيمة. بتقول كمان احمد حسن الصقر، وكمان الحضري احسن حارس في مصر وفي افريقيا، وبتقول كمان شيكابالا وعبد الحليم. انت قايل بتاع 10 اسامي. طيب كمان من جمهور الاهلي، ده اكاونت باسم اسمه كده من جمهور الاهلي، قايلين حسن شحاته رقم واحد، الخطيب محمد صلاح حسام حسن. تامر جابر بيقول رقم واحد محمد صلاح، رقم اتنين حسام حسن، رقم تلاتة الصقر احمد حسن. طيب تعالى بقى عشان احنا كده الوقت ايه بيخلص مننا، تعالوا نبص على المباريات اللي هتتلعب بكرة ان شاء الله على مدار اليوم، وتكون مباريات حلوة نقدر يعني نتفرج عليها ونتابعها ان شاء الله. عندنا بكرة الساعة 10:15 بالليل في دوري الامم الاوروبية مباراة من العيار التقيل قوي، البرتغال في مواجهة النرويج. يعني انت بتتكلم عن كتيبة نجوم في البرتغال في مواجهة النرويج اللي كانت الحصان الاسود في المونديال بقيادة طبعا الدبابة ايرلينج هالاند. في بطولة الكأس الخليج 27 اليمن مع قطر الساعة 7:05 مساء، والبحرين والإمارات الساعة 9 بالليل، ودايما مباريات كأس الخليج كلها إثارة ومتعة، وإن شاء الله نستمتع بمباريات بكرة. خلص خلاص وقتنا النهاردة في ملوك الكورة، ويا رب دايما نتقابل على خير على هوا الراديو 90-90 الأسبوع اللي جاي جمعة وسبت الساعة 10 بالليل إن شاء الله نتقابل على خير، معنا حلقات وأخبار ومتابعات أكتر وأكتر من كل مكان في الدنيا. ملوك الكورة على هوا الراديو 90-90. مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة اعتبارا من يوليو 2026. وزير الخارجية السعودي يؤكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أي ترتيبات تتعلق بأمن المنطقة ينبغي أن تكون شاملة وتتعامل مع مصادر التهديد ويدعو إلى حماية حرية الملاحة في الممرات البحرية. الرئيس الأمريكي يرفض المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال في المنطقة، ويقول إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة. العراق ينوي قيام التحالف الدولي بتسليم كل قواعده ومقراته بالبلاد للسلطات العراقية. الدفاع الروسية تستهدف إحدى سفن الشحن الجافة التي كانت تنقل شحنات إلى ميناء أوديسا لصالح القوات الأوكرانية. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت يبحث مع ممثلي شركة روزاتوم الروسية مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبع النووية. منتخب الكويت يخسر أمام العراق بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويودع بطولة خليج 27 لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: سياسة، اقتصاد، رياضة، كل ده نتابعه معاكم في آخر اليوم في حلقة جديدة من إعداد زميلتي إناس سيد، رئيس تحرير البرنامج الأستاذ محمد أصنبوتي، ويكون موجود معاكم النهاردة ياسمين الحفنوي. في البداية نستعرض معاكم أهم عناوين ملفاتنا النهاردة. ملفنا الأول، نواصل المتابعة اليومية للمشاركة المصرية في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وأبرز الكلمات واللقاءات. في ملف الصحة نتابع كل الجديد في حصاد المبادرات الرئاسية الإنسانية والصحية في عدد من المجالات الطبية. أما في ملف إنجازات وطن من أجل المواطن نتعرف على تفاصيل افتتاح المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع حول القاهرة الكبرى. وفي ملف صحافة مصر نتعرف على أبرز الملفات والتقارير واللقاءات في العدد الجديد من مجلة حواء والكواكب. في قراءة خاصة نقترب من سيرة ومسيرة المستشار الراحل أحمد الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق، كما نتعرف على حكاية الخط الرابع لمترو الأنفاق من مدينة السادس من أكتوبر إلى نهاية شارع الهرم وميدان الجيزة، ونتابع إنجازات التأمين الصحي في الأقصر خلال عام 2026 إلى جانب جهود جمعيات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم الفئات الأولى بالرعاية الصحية في المحافظات. بعد الفاصل نتابع جولتنا مع هذه الملفات. بعد الفاصل خليكم تابعينا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: بنوصل مع حضراتكم متابعة أعمال الدورة 81 لمال عامة للأمم المتحدة، حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفد مصر في أعمال الدورة للجمال العامة للأمم المتحدة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي كلمة مصر أمام النقاش العام للشق رفيع المستوى، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الأمن المائي قضية وجودية لا تحتمل المساومة، وأن السلام لا يمكن أن يبنى على اقتلاع شعب من أرضه، مشددا على أهمية أمن المنطقة وحرية الملاحة. كما أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن مصر تواصل تحركاتها واتصالاتها لدعم خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية في الأزمات الإقليمية. للتعليق معنا على تليفون الكاتب الصحفي الأستاذ ضياء خاطر، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الشؤون الخارجية في العدد الأسبوعي. أستاذ ضياء، أهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين.
1: في كلمة مصر أمام الجمعية العامة جاءت التأكيدات على أهمية الأمن المائي وضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية تقوم على حل الدولتين. كيف تقرأ هذه الرسالة المصرية في هذا التوقيت؟
2: هو في الحقيقة الكلمة المصرية عكست مجمل الثوابت السياسية الخارجية المصرية ورؤية الدولة الواضحة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية الراهنة. هذه الرؤية التي تنطلق من منظور يهدف لتحقيق السلام والاستقرار وتعزيز التعاون واحترام قواعد القانون الدولي. كلمة مصر تناولت عدد من القضايا الرئيسية في مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأهم التي تحظى باهتمام ودعم كل الدول العربية. أيضا تناولت كلمة دكتور مصطفى مدبولي قضايا الأمن الإقليمي والأمن المائي المصري والقضايا الأفريقية في مجملها. طرحت كلمة دكتور مصطفى مدبولي رؤية مصر تجاه قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك ضرورة خفض التصعيد واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها واللجوء إلى الحوار والحلول السياسية بدلا من توسيع دائرة الصراعات بين الدول. وده كان مجمل يعني أو الأهداف اللي ارتكزت عليها كلمة مصر.
1: نعم. في ملف آخر تحدث وزير الخارجية عن التحركات والاتصالات المصرية بشأن الأزمة الإيرانية في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد ودعم المسار الدبلوماسي. كيف ترى دور مصر في التعامل مع الأزمات الإقليمية؟
2: هو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر ملف الوساطة، ودي القضية الأهم اللي تشغلنا إلى جانب القضية الفلسطينية. تصدرت ملف الوساطة بين أمريكا وإيران لقاءات مصرية جمعت وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي مع نظرائه في إيران وتركيا وسلطنة عمان. واللقاءات تناولت ضرورة إيجاد حل والتوصل لاتفاق يؤدي إلى احترام إلى احتواء التوتر وخفض التصعيد في المنطقة وفي الملف الإيراني تحديدا لانعكاساته على الأمن الاقتصادي والأمن العام في المنطقة.
1: نعم. تابعنا أبرز رسائل المصرية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب التحركات الدبلوماسية بشأن عدد من الملفات الإقليمية. كل الشكر لحضرتك الكاتب الصحفي الأستاذ ضياء خاطر، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الشؤون الخارجية في العدد الأسبوعي. شكرا جزيلا أستاذ ضياء.
2: أشكر حضرتك.
1: أتكلم معكم عن تقرير بعنوان الراحل المستشار أحمد الزند الذي واجه الإخوان وتولى وزارة العدل، حيث رحل المستشار أحمد الزند عن عمر ناهز 80 عاما بعد مسيرة امتدت لأكثر من نصف قرن في القضاء المصري، شغل خلالها عدد من المناصب من بينها رئاسة نادي قضاة مصر ووزارة العدل. وولد المستشار الراحل عام 1946 بمحافظة الغربية، وتخرج في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1970. بدأ مسيرته في النيابة العامة والقضاء بعدد من المحافظات، وانتخب رئيسا لنادي قضاة مصر عام 2009، واستمر في منصبه حتى اختياره وزيرا للعدل في مايو 2015، وظل في المنصب حتى مارس 2016. خلال رئاسته لنادي القضاء عرض عدد من المقترحات المتعلقة بتعديل قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاء، كما اتخذ مواقف معلنة تجاه الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر 2012 ومحاصرة مقر المحكمة الدستورية العليا. يذكر المستشار أحمد الزين باعتباره أحد أبرز الشخصيات القضائية التي تولت مناصب عامة خلال فترة سياسية شهدت تحولات وأحداثا متلاحقة في مصر. رحم الله المستشار أحمد الزين، وتبقى مسيرته القضائية وما شغلته من مواقع جزءا من تاريخ القضاء المصري. بعد الفاصل نتكلم معكم عن انطلاق التشغيل الرسمي للمرحلة الثانية من الأوتوبيس الترددي. بعد الفاصل خليكم معنا.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90. الراديو 90 90، هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90.
1: اليوم انطلق تشغيل رسمي للمرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي مع رفع أسطول الأتوبيسات إلى 320 أتوبيس، وتأتي محطة سان كابيتال في حدائق الأهرام كإحدى نقاط الاتصال الرئيسية بما تضم من محطة باصات داخلية وأخرى خارجية لدعم التكامل بين وسائل النقل المختلفة. معنا على التليفون التعليق الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس. دكتور حسن اهلا بحضرتك.
2: اهلا بك يا استاذ ياسمين والمستمع الكريم. اهلا وسهلا.
1: مع دخول المرحله الثانيه من الاتوبيس الترددي الخدمه رسميا، ماذا يضيف هذا المشروع الى منظومه النقل الجماعي الحديثه وما الذي يمكن ان يقدمه للركاب؟
2: يعني بنبارك لاهالي القاهره الكبرى بافتتاح المرحله الثانيه من حركه الاتوبيس الترددي على الطريق الدائري. طبعا هي إنجاز كبير يساهم في توفير خدمة نقل جماعي حضاري بشكل منتظم وبجودة مقبولة وبمسارات منفصلة لا تدخل في الزحام المروري أو الكثافات المرورية. يعمل بطاقة كهربائية، طاقة استيعابية للمرحلتين الأولى والثانية تصل إلى 120 إلى 150 ألف راكب يوم، ولا زالت إن شاء الله قابلة للزيادة مع افتتاح باقي المراحل. والأهم من ده أن طبعا هي وسيلة أفضل من وسائل النقل اللي اعتاد عليها المواطن، أكثر أمانا، هتلغي المواقف العشوائية اللي موجودة على الطريق الدائري لما لها من أثر سلبية على حركة المرور، علاوه على ان طبعا سر النجاح في هذا الامر هو المحطات التبادلية، علشان يستطيع المواطن ان هو ينزل من البي ار تي يكمل رحلته بوسيلة مواصلات اخرى. وكما اشرت حضرتك في المقدمة ان عندنا مثلا عند سان كابيتال هيكون في يعني نقطة تبادلية مع السوبر جيت ومع وسائط نقل أخرى، فاستطيع المواطن مستقل البي آر تي أنه ينتقل من وسيلة إلى أخرى. نذكر بعض الأمثلة لنقاط الربط ما بين وسائل النقل وما بين البي آر تي. هنلاقي في محطة الزهراء عندنا إمكانية الانتقال ما بين البي آر تي إلى خط المترو، مترو الأنفاق الخط الأول. عندنا في محطة المرج عندنا نقطة انتقال ما بين البي آر تي أو نقطة تبادلية ما بين البي آر تي والخط الأول للمترو. لما نتحدث عن محطة عدلي منصور هنلاقي إن في نقطة انتقال أو محطة تبادلية ما بين البي آر تي والخط الثالث لمترو الأنفاق أو ال آر تي. لما نتحدث عن محطة إمبابة هنلاقي إنها نقطة تبادلية بين الخط الثالث والبي ار تي او الاتوبيس الترددي. لما نتحدث عن محطة المشير طنطاوي هنلاقي انها نقطة ربط ما بين الاتوبيس الترددي والمونوريل. الجولف هي منظومة نقل ما بين مواصلات القاهرة الجديدة وما بين المونوريل. طبعا سان كابيتال كما ذكرت هي نقطة انتقال او نقطة تبادلية بين البي ار تي وما بين السوبر جيت والميكروباصات والسيارات الخاصة. طبعا الاسعار التذاكر في المتناول ومنافسة جدا لباقي وسائل النقل الأخرى، بتبتدي بخمسة جنيه لعدد أربع محطات، وأقصى قيمة للتذكرة هي 35 جنيه لما يزيد عن 30 محطة. يعني معناها أن المرحلتين الأولى والتانية بطول 75 كيلو، يستطيع المواطن أن هو لو هياخد المرحلتين مع بعض يبقى بيدفع أقصى حاجة 35 جنيه، وده منافس لأي وسيلة نقل صدقية. بالإضافة إلى الطاقة الاستيعابية كما ذكرت ان هو ممكن يصل الى 120 الف راكب يوم للمرحلتين الاولى والتانية مقابل الزيادة مع استكمال باقي المراحل. كما ذكرت هو صديق للبيئة، يعمل بالطاقة الكهربائية، جداول مواعيد منتظمة، بعض المحطات مزودة بساحات انتظار، يستطيع حتى مالك السيارة انه يترك السيارة ويستخدم الاوتوبيس الترددي او البي ار تي. فهو وسيلة حضارية جديدة علينا في مصر، لكن إن شاء الله يكون ليها تكرار في بعض المحاور الهامة الأخرى، وده طبعا هيكون لي مردود على تقليل الكثافات المرورية سواء لغير مستخدمي السيارات، لأن عدد الميكروباصات ووسائل النقل الخاصة تقل، أو لمالك السيارات لأنه هيبقى في ثقة ما بين المواطن وبين هذه النوعية من المركبات، وبالتالي يبقى في عندي ثقة في وسائل النقل العام والجماعي. وزي ما قلت في بداية مداخلتي إن سر النجاح أو مفتاح النجاح هو المحطات التبادلية، لأن ما فيش مواطن بيركب البي آر تي هينزل عند نقطة الوصول اللي هو عايزها، هيكمل أكيد الرحلة بوسيلة أخرى. فلما يبقى في عندي كل النقاط التبادلية اللي ذكرتها لحضرتك سواء ما بين البي آر تي ومترو الأنفاق أو الإل آر تي أو المونوريل أو خلافه، كل هذه الأمور بتشجع المواطن إنه يعني يستخدم وسائل النقل العام والجماعي. أقول لك كلمة أخيرة، إنه الكارت الموحد اللي إن شاء الله هيتم إصداره قريبا من وزارة النقل، ده هيستطيع المواطن بيه إنه يركب كل اللي أنا قلتهم من وسائل المواصلات داخل القاهرة الكبرى، وبالتالي هو هيبقى عنده فرصة إنه يوفر وقت وفلوس، بدل ما هيوقف على كل وسيلة مواصلات يدفع تذكرة، لا هي بالكارت على طول، وفي نفس الوقت هيبقى فيها برضو ما يسمى بالدايناميك برايسنج، تستطيع الجهة المشغلة أن تعطي تخفيضات في أوقات مثلا نهاية الأسبوع أو في العطلات أو خلافه.
1: نعم، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس. شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا لك، أشكرك.
1: هتكلم معاكم عن الخط الرابع لمترو الأنفاق، حيث تواصل السواعد المصرية تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق المعروف بخط الهرم باستخدام 6 ماكينات حفر عملاقة في خطوة تدعم تطوير منظومة النقل الأخضر في مصر. يمتد الخط في مرحلة الأولى بطول 19 كيلومتر، بيضم 17 محطة ليربط مدينة 6 أكتوبر بالخطين الأول والثاني في منطقتي الملك الصالح والجيزة، وصولا إلى منطقة الفسطاط في مصر القديمة. ومن المقرر أن يخدم الخط نحو 2 مليون راكب يوميا، بما يعزز الربط بين عدد من المناطق والمعالم التاريخية وشبكة النقل الحديثة التي تضم المترو والمونوريل والقطار الكهربائي. لسه بنواصل مع حضراتكم باقي ملفاتنا في آخر اليوم، فاصل ونرجع نكمل معكم، خليكم تابعنا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: ملفنا الصحي بعنوان المبادرات الرئاسية الإنسانية والصحية تواصل خدمة المصريين. خلال شهر أغسطس تم تقديم نحو 11.27 مليون خدمة طبية في منشآت الرعاية الأولية، إلى جانب تقديم نحو 305,000 خدمة طبية في مستشفيات المؤسسة العلاجية خلال 45 يوم. معانا على تليفون للتعليق الكاتب الصحفي الأستاذ وليد عبد السلام، مدير تحرير اليوم السابع ومسؤول الملف الصحي. مساء الخير أستاذ وليد.
2: مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين في كل مكان.
1: في البداية، شهدت منشآت الرعاية الأولية تقديم أكثر من 11 مليون خدمة طبية خلال شهر أغسطس، ما تفاصيل هذه الخدمات وأبرز المجالات التي شملتها؟
2: طيب خليني يعني ناخد الموضوع بشكل شمولي أكتر. احنا عارفين طبعا ان البيانات والارقام بتبقى مدلولة على مصداقية وقدرات وامكانيات وزارة الصحة في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل عام، ولكن وحدات الرعاية الاولية على مستوى الجمهورية اصبحت منصات صحية رفيعة المستوى، ويجرى وتقدم خدمات طبية عالية المستوى فيها، باعتبارها ان هي يعني الباب الاول للدخول الى الرعاية الصحية قبل المستشفيات العامة والمستشفيات المركزية. الحقيقة ان وحدات الرعاية الاولية على مستوى الجمهورية حوالي 600 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، بتقدم جميع خدمات التطعيمات، خدمات الكشف المبكر عن الامراض ضمن المبادرات الرئاسية، بتقدم الخدمات العلاجية والخدمات الطبية المتعلقة بالحالات البسيطة والمتوسطة زي الكشف على الأطفال في التخصصات المختلفة، والكشف على السيدات في التخصصات الصحية المختلفة، والكشف على الكبار برضو في كل التخصصات الصحية زي البطنة وزي القلب وزي العظام وكل التخصصات اللي احنا كلنا عارفينها. ولكن هي ليها دور مهم جدا في هي ان هي يعني بتعمل بريبيرنج، اعداد للحالة المرضية قبل ان تذهب الى المستوى الاعلى. الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت دي كان للوزارة دور مهم في دعم الخدمات اللي موجودة فيها هذه الوحدات، وبدأت تقدم خدمات تتعلق مثلا بالكشف المبكر عن السمنة، وبتقدم خدمات التغذية العلاجية. دي تخصصات كلها تخصصات مضافة للتخصصات الأساسية اللي بتحظى بها هذه الوحدات. اللي بيحصل دلوقتي هو تكامل، نوع من أنواع التكامل في الخدمات الطبية والعلاجية، خاصة في الوحدات الصحية، لأن هي بتقع في المناطق الريفية، بتقع دايما مكانها في المناطق الحدودية، دايما بتقع مكانها في المناطق اللي محتاجة خدمة، وبيصعب وجود مستشفيات عامة ومركزية تقدم خدمات ذات جودة ومستوى أعلى من المستوى الخدمة اللي بتقدمه الوحدة الصحية. علشان كده لقينا الفترة اللي فاتت أو في وقت قليل جدا قدمت عدد كبير جدا من الخدمات اللي بدورها بتخف الضغط عن المستشفيات العامة والمركزية للحالات اللي مش محتاجة انها تروح للمستشفيات او المستشفيات التخصصية العليا.
1: نعم. في ملف اخر، قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية نحو 305,000 خدمة طبية خلال 45 يوم، كيف كانت طبيعة هذه الخدمات وابرز ما تم تقديمه للمواطنين؟
2: يعني هي طبعا عدد 3,500,000 خدمة طبية، دي رقم برضو مميز جدا لمستشفيات المؤسسة العلاجية. احنا عارفين مستشفيات المؤسسة العلاجية من المستشفيات التخصصية رفيعة المستوى، واللي فيها تخصصات مهمة جدا بيحتاجها المريض، زي عمليات مثلا زراعة القلب، زي الجراحات العظام الكبيرة، زي جراحات القلب والصدر التخصصية، ايضا الجراحات العامة، أيضا عمليات زراعة الكلى والكبد، كلها خدمات طبية مهمة جدا يعني بتؤديها هذه المستشفيات، وعددها حوالي 45 مستشفى على مستوى الجمهورية، بتعمل فيها شق اقتصادي وفيها شق للعلاج على نفعة الدولة والتأمين الصحي، وبتتمتع بإقبال كبير جدا نظرا لمستوى الجودة اللي بتقدم بيه الخدمات بتاعتها، ومستوى الاستشاريين والعنصر الطبي والكوادر الطبية. أيضا من ضمن مميزات هذه المستشفيات أنها بتحتوي على بنوك دم كبيرة.

محافظة الأقصر، حيث تواصل خلال النصف الأول من عام 2026 توسيع نطاق التغطية الصحية وإتاحة الخدمات الطبية للمواطنين. ووفق تقرير حديث، بلغ عدد المستفيدين من خدمات المنظومة نحو 1.3 مليون مواطن، حصلوا على نحو 2.1 مليون خدمة طبية بنسبة تغطية بلغت 92.9% من إجمالي سكان المحافظة. وفي إطار الحماية الاجتماعية، تتحمل الدولة اشتراكات نحو 140,835 مواطن من الفئات غير القادرة، بما يضمن إتاحة الخدمات الصحية لهم. وأكد حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن نتائج فرع الأقصر تعكس استمرار العمل على توسيع نطاق التغطية وتحسين كفاءة الخدمات، كما تستهدف المنظومة مواصلة تطوير منافذ تقديم الخدمة وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتاحة للمواطنين. احنا لسه مستمرين معاكم في آخر اليوم، فصل ونواصل.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم لملف صحافة بلدنا واللي بنتابع فيه كل الجديد من التغطيات الإخبارية وتفاصيل الإصدارات الصحفية. في العدد الجديد من مجلة حواء ملف خاص يتناول مكتسبات ذوي الهمم خلال السنوات الأخيرة، بينما يتناول عدد مجلة الكواكب حياة ذوي الهمم من خلال الفن والإعلام. معانا على تليفون ضيفتنا الكاتبة الصحفية الأستاذة سمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلة حواء والكواكب وطبيبك الخاص. أستاذة سمر، برحب بحضرتك.
2: مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك والساده المستمعين.
1: مجله حواء تفتح ملفا خاص عن مكتسبات ذوي الهمم خلال السنوات الاخيره، ماذا تضمن الملف وابرز الموضوعات التي تناولها؟
2: والله طبعا احنا من فتره بسيطه جدا، يعني تقريبا يوم او يومين، كنا بنحتفل بملتقى اولادنا وبالذكرى العاشره ليه. وطبعا هذا الملتقى احدى الملتقيات والفعاليات اللي هي بتوعنا بدعم ذوي الهمم واكتشاف مواهبهم ورعايتهم فنيا الى غيرها. بهذه المناسبه احنا اهتمينا في العدد دوت بالتطرق بقى مش الجوانب الفنيه بس ولا المواهب، لا، الحقيقه ذوي الهمم من الفئات اللي هي عني بيها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مشكورا منذ توليه المقاليد، بحكم زي اهتمام سيادته بكل الفئات المجتمعيه وبالذات الفئات اللي هي كانت مهمشه زي اطفال المراه، الطفل، ذوي الهمم الى غيرهم. وبالتالي احنا تطرقنا من خلال العدد ايه ابرز التغيرات اللي حصلت في حياتهم، المكتسبات اللي حصلوها، الدعم سواء من خلال الاجراءات، الضوابط، القوانين الى غيرها اللي حصلوا عليها، تغيير حياتهم على مستوى التعليم، على مستوى الصحه، على مستوى الرعايه الرياضيه الفنيه. كل ده رصدناه بقى مش من جانب نظري بس، لا، احنا استمعنا ليهم واستمعنا لامهاتهم وشفنا ايه التغير اللي حصل في حياتهم وازاي استثمروه بشكل ايجابي. وفي نفس الوقت بقى حاولنا ان احنا نقدم روشتة للمرأة المصرية ازاي ان انتي تربي ابنك من ذوي الهمم مواجهة اي من التحديات او الصعوبات التي تعترض هذه المسيرة. وفي نفس الوقت تطرقنا ايضا ازاي ان انت تكتشفي مواهبه لو كان عنده موهبة وتنميها بشكل ان هو طبعا يفيده ويعده للمستقبل استثمارا لكل الدعم اللي هما بيحصلوا عليه في هذه المرحلة.
1: نعم. طيب لو تناولنا حياة ذوي الهمم من خلال الفن والإعلام في مجلة الكواكب، ما أبرز ما جاء في هذا الملف؟
2: والله إحنا أكملنا بقى الملف اللي كان موجود في مجلة حواء من خلال بقى تطرقنا الأعمال الفنية اللي هي رصدت أوضاع ذوي الهمم وحياتهم وتطور اللي حصل لهم، وأيضا اللي شارك فيها حتى ذوي الهمم يعني كمؤذين أو فنانين، خاصة هناك بعض الأعمال اللي فتحت طبعا الباب أمامهم لهذا سواء على مستوى المحلي أو العالمي، وشفنا إحنا قطعنا فيها إيه ومحتاجين إيه في المرحلة المقبلة إكمالا لجهود الدولة في هذا الإطار. وطبعا ما نسيناش إن إحنا نقدم نماذج أساسا كبيرة من هذه الأعمال ونتطرق لبعض الجوانب اللي إحنا إيه محتاجين إن إحنا نركز عليها أكتر في الفترة المقبلة.
1: نعم، كل الشكر لحضرتك الكاتبة الصحفية الأستاذة سمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلة حواء والكواكب وطبيبك الخاص. شكرا أستاذة سمر.
2: شكرا.
1: في آخر اليوم معنا تقرير بعنوان الأرمان تدعم المرضى وغير القادرين بعشرة ملايين جنيه خلال شهر. أعلنت جمعية الأرمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تقديم مساعدات مالية شهرية ل 1509 من أسر المرضى وغير القادرين خلال شهر سبتمبر الجاري بتكلفة تتجاوز 10 ملايين و 197 ألف جنيه ضمن مبادرة أكفل أسرة فقيرة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي ومديريتها بالمحافظات. وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لجمعية الأمان إن المبادرة تستهدف مساندة عائل الأسرة الوحيد الذي يواجه ظروف صحية واجتماعية صعبة والمساعدة في تحمل تكاليف العلاج والتعليم والاحتياجات المعيشية. ويعتمد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على أبحاث ميدانية ومعايير لاختيار الأسر المستحقة بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجا خاصة في القرى والمناطق النائية. احنا لسه مستمرين معاكم في آخر اليوم، فاصل ونواصل.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي،

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم لأخبار ما قبل الساعة 12، وفيها طرحت وزارة التموين 18 سلعة جديدة في فروع منافذ مبادرة تخفيض الأسعار لارتفع إجمالي السلع المطروحة من 12 ل 30 سلعة. أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط للأداءات والتقييمات لصفوف النقل للعام الدراسي الحالي بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. خبر ثقافي: ينظم المجلس الأعلى للثقافة مؤتمر التراث الثقافي غير المادي إلى الأمام، الفرص والتحديات خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر. ومن الاقتصاد: أعلنت وزارة النقل تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية عبر شبكة متكاملة من السكك الحديدية والقطار الكهرباء السريع والطرق السريعة. قال وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي لمدة 11 شهر مع استمرار طرح السكر التمويني بسعر 12 جنيه ونص للكيلوغرام والسماح بتصدير كميات محدودة لا تؤثر على السوق المحلية. شهد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مراسم توقيع عقد لتطوير وتشغيل ساحة لإدارة حركة الشاحنات بمنظومة رقمية في ميناء السخنة. أما من الرياضة، تتأهب الفرق المصرية الأربعة الزمالك وبيراميدز والأهلي وزد لخوض منافسات دور الـ 32 في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية بحثا عن التأهل إلى الدور المقبل. أما في حالة الجو، تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. بكده تكون انتهت حلقتنا من آخر اليوم. بشكر كل اللي سمعوني النهاردة. كنا معكم من فريق الإعداد إناس سيد، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وكنت موجودة مع حضراتكم على مدار الحلقة ياسمين الحفناوي. تحياتي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع ياسمين الحفناوي.
1: المتحدث باسم مجلس الوزراء يؤكد أن هناك تقديرا دوليا لرؤية مصر بضرورة التسوية السلمية للصراعات والنزاعات. وزير خارجية السعودية يؤكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أي ترتيبات تتعلق بأمن المنطقة ينبغي أن تكون شاملة وتتعامل مع مصادر التهديد ويدعو إلى حماية حرية الملاحة في الممرات البحرية. الرئيس الأمريكي يرفض المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال في المنطقة، ويقول إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة. العراق يعلن قيام التحالف الدولي بتسليم كل قواعده ومقراته بالبلاد للسلطات العراقية. الدفاع الروسية تستهدف إحدى سفن الشحن الجافة التي كانت تنقل شحنات إلى ميناء أوديسا لصالح القوات الأوكرانية. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت يبحث مع ممثلي شركة أتوم الروسية مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبع النووية. المنتخب السعودي يحسم تأهله لنصف نهائي كأس الخليج لكرة القدم بفوزه على النظري العماني بثلاثية نظيفة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى.

0: شكرا.
1: I see.

عايشين سنين أحلام دايبين بأحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام. قلبي دق دق

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الفكر والإعصار. الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.